0: السجون الإسرائيلية. ودأب الوزير اليميني المتطرف في مقاطع الفيديو التي ينشرها على التباهي بتعامله القاسي مع نشطاء سلام أو معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث يقبع أكثر من 9500 معتقل فلسطيني، بينهم نحو 90 أسيرة. يعقد في تركيا اليوم الاجتماع الوزاري الأول للتكتل الدفاعي الإقليمي المتشكل حديثا بين أنقرة والرياض وإسلامباد. على صعيد آخر، وقع ممثلون عن السلطات في شرق ليبيا وفي غربها يوم أمس اتفاقا في طرابلس برعاية الأمم المتحدة، قدم على أنه خطوة في اتجاه إجراء انتخابات في ليبيا التي تحكمها حكومتان متوازيتان. نهاية النشرة، شكرا لكم، إلى اللقاء.
1: شكرا لك منيا، بالعافية.
2: كافي شو، غادة الخليل، نعمات المطري.
3: تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، تحية لمن ينضم لنا الآن يا غادة. من الهندسة الإذاعية أنا مش شايفة من هو، تيو صباح الخير تيو، وطبعا مايا في الهندسة الإذاعية. طبعا عمالي بنظر حتي زي زرقاء اليمامة، مش شايفة، أنا مش شايفة، لأنه طبعا قدامنا بيكون كلياته فيش ضوء. هو بحب يكون بالظلام. طبعا مايا في الهندسة الإذاعية، غادة ولك دائما غادة.
1: أهلا نعمات، وأهلا بكل مستمعينا، فضلا عن طبعا الضيوف الكثر في هذا اليوم الاثنين.
3: فعلا بعد قليل رح نكون مع مدونة اليوم، وكعادتنا كل يوم اثنين هيك بتمتعنا سناء العاجل حنفي مواضيعها، مش هيك؟ اليوم مسافرة زادها الأمن والأمان.
1: أوكي. كوتشينج اليوم، الكوتش أحمد ديب، وهو خبير موارد بشرية وإدارة أعمال العلاقات والتواصل الصحي، كيف نحل سوء الفهم بدون تصعيد؟
3: فعلا ويخوفنا من التصعيد، هناك الكثير من التصعيد. التصعيد في كل المجالات، أليس كذلك؟
1: طبعا ما ناقصنا. إلى المطبخ مع الشيف حسين عبد الساتر ككل اثنين أيضا،
3: يعني بتحفنا فعلا بوصفاته هيك الجديدة. اليوم رح نعمل أرز بمسخن الدجاج،
1: ما بعرف كيف هيك. رح نشوف. أكيد وصفته له
3: أكيد، لأنه المسخن نعرفه كناش ما هو المسخن. بس الأرز بمسخن الدجاج أكيد وصفة جديدة من الشيف حسين. بعد ذلك جولة على موقع مونتي كارلو. أما المساحة الحرة، غادة رح تاخدينا إلى أين؟
1: رح نروح سويا إلى تونس مع المؤلف والباحث زياد زواري، لنتحدث عن مشروعه 100 كمان. الحقيقة هو مشروع فني وتعليمي، 100 كمان، جمع 100 عازف بأعمار مختلفة ومن مناطق مختلفة لتحقيق هذا المشروع. هو يعني بيقول انه اصبحت شبكه وطنيه، هيك مسميهم، شبكه وطنيه، والمشروع كان عم يحلم فيه كتير وتحقق كتير منه، فسنتعرف على هذه المبادره.
3: جميل للغايه. كل ذلك في كافي شو، وطبعا هناك اجمل الاغنيات وجديد الاغنيات. نعم. والان
1: مع جديد الحقيقه. نعم. مزبوط. نعم. وتعود، بتغيب بتعود جوانا ملاح. بتغيب وتعود بأغنية،
3: كلمة بتعود،
1: أي بكلمة،
3: هيك بتقول
1: بكلمة التي سنستمع إليها، بتذكرنا شوي بأغنيتها ببدايتها. فسنستمع إلى هذه الأغنية اللي صورتها كمان كفيديو كليب، وهيك كانت كتير رياضية في هذا الكليب، وهي من كلمات توني رزق الله، ألحان وتوزيع شاهي كوبليان، والكليب اللي صورته من إخراج عدي رعد.
3: يلا نسمع بكلمة.

0: إذن مع جديد جوانا ملح.
1: نعم، والآن مع جديد سناء العاجل حنفي، مش هيك مدونة اليوم؟
0: مسافرة زادها الأمن والأمان.
2: في عطلة هذه السنة نظمت لنفسي رحلة إلى بلدين بعيدين عن المغرب جغرافيا وثقافيا. سافرت وحدي لمدة 3 أسابيع وكانت تجربة جميلة جدا، من تلك الرحلات التي نعود منها محملين بالصور والذكريات والحكايات. لكنني انتبهت بعد عودتي إلى تفصيل صغير يتكرر في أغلب النقاشات حول الرحلة. حين أخبر أصدقائي أو زملائي أنني سافرت وحدي، يكون من بين الأسئلة الأولى، بل وأحياناً السؤال الأول، هل السفر لتلك البلدان آمن بالنسبة لفتاة تسافر وحدها؟ الحقيقة أنني لا ألوم من يسأل، فأنا نفسي فكرت في الأمر قبل السفر، بحثت عن مستوى الأمان في الوجهات التي اخترتها، وقرأت تجارب نساء سافرن بمفردهن، وأخذت هذا المعيار بعين الاعتبار في تخطيط الرحلة، بل أن هناك بلدانا قد أرغب في زيارتها، لكنني أعرف أنني لن أختار السفر إليها وحدي. المثير للاهتمام هنا ليس وجود الخوف، بل أن نتساءل، لو كان المسافر رجلاً، هل كنا سنطرح السؤال؟ حين يقرر رجل أن يسافر وحده، قد يختار وجهته بناءً على ميزانيته، أو الطقس، أو الطبيعة، أو الثقافة، أو نوع الرحلة التي يحبها. المرأة تفكر في كل هذه الأشياء أيضاً، لكنها تضيف إليها سؤالاً آخر، هل سأكون آمنة هناك؟ وحين يعود الرجل من السفر نسأله، كيف كانت المدينة؟ كيف كان الأكل؟ هل البلد غال؟ كيف تواصلت مع الناس؟ ماذا زرت؟ ونسأل المرأة عن الأشياء نفسها، لكن غالبا يسبقها سؤال إضافي، هل كانت الوجهة آمنة لك كامرأة تسافر بمفردها؟ قد يبدو هذا تفصيلاً صغيراً، لكنه واحد من تلك التفاصيل اليومية التي تكشف أن الرجال والنساء لا يتحركون دائماً في العالم بالشروط نفسها. لذلك حين يقال إن الحديث عن الفوارق بين النساء والرجال مبالغ فيه، ربما علينا أن لا نبحث فقط عن الأمثلة الكبرى والصادمة. أحياناً يكفي أن ننظر إلى أشياء عادية جداً، مثل التخطيط لعطلة، فحتى الحرية البسيطة في أن تحمل حقيبتك وتذهب لا تبدأ بالنسبة للجميع من النقطة نفسها. سناء العاجي الحنفي.
1: نعم، إذن نشكر سناء العاجي الحنفي. وهناك أخبار أخرى.
0: نعم، هذا الديو اللي فينا نقول أفريقي إنجليزي، آيرا ستار هي من الأصوات الجميلة أفريقيا، وأطلقت منذ يومين ألبوم بيتضمن 16 أغنية وفي مشاركات ثنائية، فاختارت هي زين ماليك اللي هو العضو القديم اللي كان سابقا من وان دايركشن، لنستمع إلى هذه الأغنية اللي جمعت هذين الصوتين.
1: Heaven Baby.
0: يلا.

0: بكافي شو غادة وحتى موعد كوتشينج للحديث عن العلاقات والتواصل الصحي. إذا تواصل صحي وليس كله تصعيد وسوء فهم وما إلى ذلك، مع الكوتش أحمد أديب خبير الموارد البشرية وإدارة الأعمال. حتى ذلك الحين هناك العديد من الأغنيات، وما هي آخر الأخبار وأغنيات جديدة؟
1: اليوم أنا يعني حنحكي عنهم وحنحكي كمان عن جديد. الحقيقة اليوم ذكرى رحيل ليدي ديانا سبنسر.
0: نعم فعلا تحدثت اليوم أنه كان يوم وفاتها اليوم، هي ودود والفايد
1: 1997 كان. بس المترافق مع هذه الذكرى ما نشره شقيقة تشارلز سبنسر، اللي بيقول أنه سيصدر الشهر المقبل، نحن هلأ خلصنا طبعا أغسطس، بسبتمبر كتاب جديد بعنوان يروي الحقيقة. هذا الكتاب عن شقيقته الراحلة وحياتها، وأيضا رح يسميه أغنية البجعة ديانا شقيقتي، هيك حيطلق على هذا الكتاب عنوان، وسيترجم كما ذكر إلى 12 لغة، ويروي القصة لحياة ديانا وطبعا الأسبوع المأساوي اللي أدى إلى وفاتها. وحسب ما ورد بهذا الكتاب أنه هناك في أفكار وذكريات وسيرويها ربما للمرة الأولى. بتعرفي تبقى ليدي ديانا، ما بعرف لغاية الآن هيك سر ومحبوبة من الجميع، وبدوا يعرفوا الناس إنه كيف صارت هالمأساة وقد كانت مأساة حتى بحياتها الزوجية والأسرية.
0: نعم، بس تعرفي ما بعرف إذا رح نعرف حقيقة ما يحدث. تعرفي ما بين شخصين
1: طبعا
0: لا تعرفين ما الذي يحدث، أليس كذلك؟ يعني سواء هي والملك الآن ملك تشارلز، مش عارف، لا ندري ما الذي حدث حقيقة في هذه العلاقة. علاقة زوجية بتعرفي معقدة بين رجل وامرأة، كل واحد بيحكي من طرفه وكل واحد بحط الحق على الآخر.
1: نعم.
0: هل سنعرف في يوم من الأيام؟
1: هلا يمكن
0: حتى حقيقة موتها تحديدا.
1: نعم. يعني هو بيقول إنه كيف ما وصفها، بيقول كانت شخصية فريدة ديناميكية مليئة بالحب والكاريزما، لكن كانت تفتقر بشدة إلى ثقة بالنفس، وخاضت غمار الحياة بكل ما أوتيت من قوة، وتركت العالم مكان أفضل بكثير، إنه ذهبت إلى ربما عالم أفضل بكثير. ف ما بعرف، بكل الأحوال هو كتب عنا وتم تمثيل كمان،
0: نعم، فيلم عنها وكل ذلك.
1: هي كل الأسرة المالكة ببريطانيا على طول لازم
0: لازم يكون في قصة.
1: نعم. طيب نتوقف كمان مع جديد، بأنك حكيتي عن جديد.
0: نعم.
1: سرمد بدر من الأسماء الجديدة، وأغنيته جدا طريفة، وضع طيران، بيحكي عن تليفون وحاطط له انه بيقول لك
0: وضع طيران انه بدوش يسمع. بدوش يسمع احسن برضو افضل.
1: يلا بنسمع هي من كلمات حسام سعيد والحان عمرو شاذلي،
0: ولكن ليس بوضع طيران، رح نسمع الصوت مزبوط. يلا

0: وضع الطيران.
1: نعم استمعنا لهذه الأغنية الجديدة، رحت أنا بالطيارة.
0: وكان وضع طيران
1: تليفون. كان وضع طيران متأزم جدا. إذا بانتظار الكوتش أحمد الديب خبير الموارد البشرية وإدارة الأعمال،
0: نعم،
1: اللي هو موجود معنا ولكن في وضع طيران.
0: يعني حنتركه يركن سيارته. سنتوقف مع أنغام اللي كان صيفة الحقيقة جدا جميل. ومش بنحكي عن أنغام
1: بصراحة، يعني من لما تغني بعيدا عن حياتها الخاصة كل ما بدكم تحكوا، الصوت لما تسمع أنغام فعلا معبر جدا.
0: اسم على مسمى
1: عن جد فعلا أنغام.

0: نتابع سويا كافيشو، وكما وعدناكم الفقرة الآن كوتشينج.
1: بسعدنا يكون معنا لهذا اليوم الكوتش أحمد أديب، خبير الموارد البشرية وإدارة الأعمال. أهلا وسهلا فيك كوتش أحمد.
2: أهلا بكم.
1: أهلا كوتش أحمد، قبل أن نتحدث عن سوء الفهم والخلافات، خلينا نتحدث ماذا يعني أصلا أن تكون لدينا علاقة صحية وتواصل صحي. شو العلامات اللي بتقول لنا أننا بنتواصل بشكل جيد؟
2: العلامات اللي بتشعرنا ان احنا نتواصل بشكل جيد ان احنا نفهم مشاعرنا احنا شخصيا بطريقة صحيحة. نفهم احنا محتاجين ايه بالضبط، بدل ما عشان نقدر نعبر عنه بوضوح واحترام من غير ما نأذي نفسنا او نأذي الاخرين. هو الاذى الاكتر بيكون الاذى النفسي، يعني هو ان ازاي نتعامل مع المشاعر الشخصيه بتاعتنا بطريقه صحيه، ده بالمختصر ليها يعني.
1: نعم. طيب كوتش احمد، يعني لماذا يتحول في بعض الاحيان سوء الفهم البسيط الى خلاف كبير؟ هل المشكله في ما قيل فعلا ام في الطريقه اللي بنفسر فيها كلام الاخرين؟
2: ما هي دي الفكره، هي الفكره ان احنا لازم نفهم شعور الناس اولا. يعني اول حاجة احنا لازم نسمي الشعور ده ايه بالضبط. يعني بدل ما اقول لشخص انا متضايق منك، ممكن احولها له بطريقة تانية، مثلا اقول له انا اللي شخصيا محبط لاني كنت متوقع حاجة تانية. في فرق كبير بين الغضب والحزن والاحباط والخوف. في فرق كبير من الكلام ده. ممكن اتكلم عن نفسي بدل ما اتكلم عن خطأ الطرف التاني. يعني بدل ما اقول له مثلا انت غلطان في كذا، ممكن اقول له انت مش يعني ما شعرتش بالموضوع ده كويس. يعني بدل ما اقول له انت ما اهتمتش بالحاجه دي، ممكن اقول له انا حسيت ان انا غير مقدر في الحاجه دي. وبلاش مبالغه، يعني احنا عادي بكل بساطه نقول الموقف وشعوري انا ايه. انا مش هرمي الكره في ملعبه واحسسه هو بالغلط عنده يعني. ولازم بصراحة يعني أنا بشخصيا بحب الحياة السيمبل، أنا احتياجي كده بسيط. يعني ما ضحش أقول للشخص مثلا اعمل اللي أنت عايزه خلاص. أنا ممكن أقول أنا محتاج منك أنك تكلمني مثلا في الموضوع ده بهدوء بالطريقة دي، عشان نحاول نوصل لحل يرضي الطرفين.
1: جميل للغاية أنه نتفاهم وأشرح له لماذا، يعني أنه أنا سوء الفهم اللي صار بيني وبينه. طب ليش بنشعر في بعض الأحيان؟
2: ولازم أختار الوقت المناسب.
1: نعم.
2: يعني مش في قمة غضب الشخص التاني أدخل أنا في نفس الموضوع، كده الموضوع هيزيد أكتر. أختار الوقت المناسب، عشان مش كل شعور لازم أعبر عنه حاليا. أخذ وقت عشان أفهم الشعور بالضبط.
1: أكيد. طب كيف بنميز بين سوء الفهم الحقيقي صح وبين موقف بيكون فيه أحد الطرفين اتعمد التجاهل أو التجريح في بعض الأحيان؟
2: كيف نميز بين سوء الفهم
1: الحقيقي؟ إن أنا ما فهمته مزبوط صح، زي ما تحدثنا قبل قليل، إنه وبين مزبوط. موقف بيكون إنه أحد الطرفين تعمد فعلا التجاهل أو التجريح.
2: طب تعمد التجاهل أو التجريح ده شخص مش فاهم الشخص التاني، وده أسلوب بيكون دي حاجة شخصية. دي حاجة شخصية في الشخص نفسه في أسلوب التعامل معاه. هل هو متعامل مع الشخص ده شخصيا هو بس كده مع الفرد ده بس، ولا ده أسلوب حياته بالكامل أصلا ماشي فيها كده؟ أما مثلا لو موقف سوء تفاهم، لا سوء تفاهم خلاص، أنا بجي أقول له والله أنا وصلني منك كذا، أنا كنت محتاج تتكلم معي في الموضوع ده بالطريقة دي أو بأسلوب أحسن أو بطريقة أحسن، لا أنا هوصله وجهة النظر. لكن في رد، في تجاهل، في عنف، في الكلام ده كله، لا ده بقى دي حاجة في البنية الشخصية بتاعت الشخص التاني نفسه يعني. وأكيد دول أكيد ما فيش بينهم علاقة صحية أصلا.
1: فعلا في بعض الأحيان في ناس بتندفع، مش هيك؟ بتفهم غلط ودغري بتندفع وبتصعد. طب شو أول خطوة بنقوم فيها لما نشعر إنه الحوار بدأ يتجه نحو التصعيد؟
2: طيب هو إحنا أول حاجة إحنا لازم نسمع بصدق. يعني لازم نسمع الشخص اللي قدامنا عشان إحنا عايزين نفهمه، بدل ما أنا مستني دوري إيه في الكلام.
1: نعم.
2: ده علشان أفهم، دي حاجة. الحاجة التانية ما قطعش الشخص بسرعة.
1: نعم.
2: اديله مساحته يكمل للآخر، لأن وارد أي حاجة أنا عايز أسأل فيها تيجي في الكلام بعد كده. حاجة كمان، أنا مش هبدأ بإن أنا أقدم الحلول، الولد الشخص اللي قدامي ده عايز يتكلم فخليه يتكلم ويحكي أكتر عشان يطلع اللي جواه، وممكن أنا أعيد صياغة الحاجة اللي أنا فهمتها. يعني ممكن أنا أجي أقول له هل أنا فهمتك بشكل صح أو لأ، أنت مثلا تشعر بالحاجة دي، إن أنت مثلا مجهودك مش متقدر أو الحاجة زي دي كده، أعيد له صياغة الحاجة اللي هو قالها لي علشان يقدر يطلع كل اللي جواه.
1: نعم.
2: في قاعدة بس مهمة احنا لازم نكون متفقين عليها، السمع الحقيقي معناه حضور، يعني انا حاضر معاه قلبا وعاطفة وكل حاجة وذهنيا كمان، افهمه، اتعاطف مع الشخص، ما استعجلش في الرد.
1: جميل.
2: انا عايز اسمع عشان افهم، مش عايز اسمع علشان ارد، انا عايز افهم الاول عشان ما بقاش امبالسيف وابقى مندفع وارد ردود تنتج عنها نتائج مش كويسة.
1: صحيح، ناخد وقتنا مش هيك، وناخذ مسافه ربما لتهدئه المشاعر قبل ما نتحدث، حتى نكون ربما اكثر هدوء واكثر حكمه، حتى ما نغلط اكثر يعني، وما نفهم كمان مره اخرى غلط. طب هناك جمله بنسمعها كثير، انا ما قصدت، انا لم اقصد ذلك. يعني ليش ما بتكفي النيه احيانا لاصلاح اثر الكلام على الطرف الاخر؟ وكيف ممكن انه نعتذر بطريقه صحيه؟ يعني عرفت علي، مش بس انا اسف فقط، يعني كيف ممكن نوصل هاي الطريقة بطريقة صحية، ممكن الاعتذار بطريقة صحية؟
2: طيب هو من الطبيعي إحنا كبشر أن إحنا لازم نحط حدود صحية في العلاقات.
1: أكيد.
2: إيه اللي نقبله إيه اللي ما نقبلوش، اللي يحافظ على احترامنا وراحتنا بدون ظلم أو إزعاج للطرف الآخر. فأول حاجة أنا لازم أطبق الموضوع على نفسي، أسأل نفسي إيه السلوك اللي يعجبني وإيه اللي ما يعجبنيش، السلوك اللي يزعجني اللي ما يزعجنيش، ايه الحاجة اللي انا اقدر اتقبلها وايه اللي ما اقدرش اتقبله، امتى اشعر او امتى احس ان الاطراف الاخرى مش طرف واحد، اي طرف اخر خارجي بيتجاوز حدوده، وانا محتاج ايه عشان احس بالاحترام والامان. انا كده سألت نفسي بس، موجهتش سؤالي لحد. فبدل ما انا اجي اقول لحد مثلا لا ما تتدخلش في حياتي مثلا او كده، انا ممكن اقول له باسلوب احسن، ممكن تتعامل معايا بالاسلوب ده او بطريقه دي، انا عشان دي خصوصيتي انا بحب التعامل بالاسلوب ده. ممكن مش عيب ان انا اقول لشخص لا، لا دي مش معناها اناني، وبس بدل ما اقول له لا ممكن اقول انا مش قادر التزم بالموضوع ده دلوقتي، انا مقدر مقدر يعني موقفك بس الموضوع ده ما يناسبنيش. دي حاجه. الحاجه الثانيه، طالما انا حطيت لنفسي حدود ما ينفعش اتراجع عنها خلاص، يعني انا حطيت حدود ان محدش ينفع يتكلم معايا بصوت عالي، ما ينفعش اجي بكره حد يتكلم معايا بصوت عالي وانا عدي الموضوع، تاكد ان انا عمري ما هعرف ارجع تاني، فخلاص انا حطيت حدود مش هرجع عنها تاني. الحاجه الثانيه، ان الناس هتقبل اللي بيحب يحط حدود لنفسه وماشي عليها.
1: نعم،
2: الناس بتقبل كده وبتحب كده، بس لو هو اتغير شخصيا لا مش هيقدر يرجع للموضوع ده تاني.
1: طيب من خبرتك
2: اهم حاجه
1: طيب زي ما حكينا انه في العلاقات القريبه في بعض الاحيان بنميل لتفسير كلام الشخص اللي بنعرفه مسبقا بناء على خلافاتنا القديمه بدل ما نسمعه يقول يعني ما يقوله الان. طيب كيف نضع حدود اثناء الخلاف من دون ما تتحول الحدود لعقاب او قطيع؟ يا ريت تعطينا هيك بعض يعني بعض النصائح في نهايه هذا اللقاء. واذا الشخص رفض الاعتراف بانه او الاعتذار او الاعتراف بانه اخطا، كيف نتعامل معه؟
2: طيب احنا قلنا اهم حاجه في الحدود الصحيه ان الحدود دي مش حائط او جدار هيفصلنا عن الناس.
1: نعم.
2: ده باب احنا اللي بنقرر احنا كاشخاص، علشان كده انا قلت لحضرتك من الاول انا لازم اسال نفسي اسئله الاول اطبقها على نفسي قبل ما احكم على الاخرين.
1: اكيد
2: الحدود الصحيه دي مش باب او جدار بيفصلنا عن الناس، ده باب احنا اللي بنقرر نفتحه امتى ونقفله امتى. العلاقه الصحيه مش معناها ان هي اللي ما فيهاش حدود، لا، هي العلاقه الصحيه اللي معناها ان الطرفين ليهم الحق وليهم المقدره بدون خوف بدون ابتزاز بدون شعور بذنب ان هم يقولوا لبعض ايوه او لا.
1: صحيح.
2: او لا. دي العلاقه الصحيه بالناس. انا ما قلتش اقفل الباب قدام الناس، لا، احنا قلنا ده معنى وضع حدود صحيه، واول حاجه انا اشوف انا محتاج ايه، انا ايه اللي يريحني اوصله للناس وانا كده بفتح الباب بقى يلا نتكلم ونقول اللي احنا عايزينه. طالما قلنا لبعض نعم ولا يبقى ده كده احنا وضعنا حدود صحيه.
1: جميل جميل جميل. إذن أنا بشكرك شكر جزيل الكوتش أحمد أديب خبير الموارد البشرية وإدارة الأعمال في حديثنا عن العلاقات والتواصل الصحي. شكرا لحضرتك.
2: شكرا لك. شكرا.

0: إذن العلاقات والتواصل الصحي، ماذا أفضل من المطبخ حتى يكون العلاقات صحية وجميلة؟ مع الشيف حسين ومعك يا غادة.
1: مذاقات من العالم.
2: تحية إلى الشيف حسين عبد الساتر في مونتي كارلو الدولية لبرنامجنا كافي شو. أهلا يا شيف.
3: لك تحية صباحية لإلك ولكل المستمعين وين ما كانوا عم بيتابعونا بكل أنحاء العالم عبر راديو مونتي كارلو الدولية. وغادة، بداية أسبوع ممتعة للجميع.
2: أهلا وسهلا فيك شيف، هيك بهالطاقة الدائما إيجابية وقوية. بس اليوم نحن عم نشوف مسخن، عم لقينا في أرز، كيف هيك يا شيف؟
3: يعني من هون بتبلش الطاقة الإيجابية كله مسخن.
2: هي على طريقتك كمان، على وصفتك.
3: طبعا مثل ما بتعرفوني كل نهار تنين بطلع وبكون محضركم وصفة عبر راديو مونتي كارلو الدولية، وبتعرفوا قديش أنا بحب الطاقة الإيجابية وقديش بحب الإيجابية وقديش بحب الابتسامة الحلوة وقديش بحب الواحد يضل مبسوط ويضل مروق أعصابه ويفكر بشو بالطبخات وبالأكلات وبالوصفات، لأنه ما في شيء أنا بحس بهالدنيا بيبسط إلا يعبي بطنه الواحد.
2: اليوم شو حنعبي بطننا إذن؟ بأي طريقة، بأي وصفة مختلفة كمان من ابتكاراتك؟
3: صراحة ليك بدي لك شغلي، صراحة أنا كنت عم بحضر لوصفة اللي هي المسخن الرز. المسخن الرز هي تقريبا قريبة شوي لمسخن الدجاج، ولكن هاي بتنعمل بالرز. طيب جربتها مرة، أول مرة لقل لك شغلي لحتى أقولكم بالضبط، لحتى نكون شفافين وواضحين معكم. أول مرة كنت زيد لها سمي، ما حبيتها، وزدت لها دبس رمان فما حبيتها كتير. فتاني مرة خففت السمي ودبس الرمان وعملتها بسفين للدجاج، كمان بسفين للدجاج ما حبيتها، فرجعت عدلت لها السمي وعدلت لها دبس الرمان وعملتها بفروج كامل. شو طلعت؟ رائعة. كيف طلعت رائعة؟
2: ليه؟
3: جبت فروج بوزن كيلو لو 800 جرام لاتنين كيلو، قطعت الفروج 8 قطع. بعد ما قطعته، طبعا هون بقول لكل المستمعين، نحن الدجاج أول ما نشتريه لازم نغسله بالماء والخل والملح ونشفه كتير منيح. قطعته 8 قطع بعد ما قطعت الدجاج، وما تنسوا بقلب الفروج من جوا منلاقي نحنا رواسب هيك سودة، هيدي الرواسب هي اللي بتعمل الزنخة بالدجاج، لازم نشيلها نحنا ونغسلها. إذا ضلت هيدي الرواسب رح يزنخ عندي الدجاج، فبشيل هيدي الرواسب أنا، وطبعا بغسله منيح وبقطعه 8 قطع وبنشفه، وبتبل الدجاج بملح وفلفل أبيض فقط لا غير. بجيب طنجرة ضغط حط على النار زيت زيتون، رح تقولي لي كميات، يعني زيت زيتون بدنا نقول ربع كوب بحط من زيت الزيتون، وبجيب بصلتين كبار، يعني بتقولي لي قد ايه البصلتين الكبار، رح اقول لك 450 جرام.
2: نعم.
3: بشرهم وبفرمهم جوانح وبدبلهم او بقليهم بزيت الزيتون لحتى يدبلوا. بعد ما يدبل البصل تحط له البهارات اللي هو السمي، تحط سمي 3 معالق كبار بالإضافة للكمون 1/2 معلقة، كمان بحط من الكزبرة المطحونة 1/2 معلقة، وأكيد بحط بهار حلو رشة صغيرة وقرفة رشة صغيرة بالإضافة. برجع بقلبهم مع بعض لحتى يدبل البصل كتير منيح بالإضافة للملح. هون أنا برجع بجيب للدجاج، تحط للدجاج المقطع اللي حطت له ملح وبهار، تحطه فوق البصلات وبضيف مرق الدجاج فوقهم. بعد ما ضيف مرق الدجاج فوقهم بضيف لقلهم 2 معلقة كبار أيضا من دبس الرمان. بعد ما ضيف دبس الرمان بسكر طنجرة الضغط و بضغطهم بدهم حوالي 25 دقيقة لحتى يستووا الدجاج. بعد 25 دقيقة بفتح الطنجرة. بعد ما افتح الطنجرة بشيل الدجاج بحطهم بحط الدجاج على جنب. بعد ما احط الدجاج على جنب بكون انا بكون انا جايب رز هندي, رز البسمتي مغسله كتير منيح لانه رز البسمتي ما في كتير نشويات مثل الرز الامريكاني. فباخد من الرز البسمتي وبضيف رز البسمتي فوق البصل والبهارات, بضيفهم وبسكر الطنجرة لحتى يستوي لحتى يستوي الرز على نار هادية. بعد ما يستوي الرز بيجي أنا بده حوالي كمان 25 دقيقة, طلع الرزات استوى كل شيء تمام, شيل الرزات أنا بسكبهم بصينية أو بسكبهم بوعاء أو بسكبهم بمنسف وبحط بهيدا المنسف بوزع الدجاج اللي أنا كمان سلقه وبوزعه على وجه الرزات. وبحط أنا أيضا على الوجه بفرم بصل جوانح, كمان تبل البصل الجوانح بالسماء وبحطهم على وجه المنسف. فيكن تحطوا قلوبات وفيكن لا, أنا ما بحب مع القلوبات. وأيضا بحضر صلصة على جنب اللي هي عبارة عن لبن بالإضافة للطحينة وطبعا ثوم وكزبرة خضراء مع رشة ملح ورشة فلفل أبيض, بخلطهم مع بعض وبقدم هيدي الصلصة مع رز المسخن. أخذنا نحن أطيب رز مسخن ولا أطيب من هيك, نكهته بتعقد. الكومبينيشن تبعه السماء مع دبس الرمان مع الرزات مع الدجاج شيء رائع.
2: تمام تمام. إذن هذه فكرة بعد تجارب تحققت بنجاح للشيف حسين عبد الساتر.
3: أنا بدي أشكرك غادة, تانكيو لإليك, وبدي أشكر كل المستمعين ونهاركم سعيد. ما تنسوا تسألوني اللي بدكم على صفحتي الخاصة على إنستغرام شيف دوت حسين عبد الساتر, فيكم تسألوا شو ما بدكم, أنا على طول جاهز بخدمتكم, وإذا بدكم اعملوا لي فولو.
2: نعم ونحن نعم أكيد كل المعلومات وكل كمان الاستفسارات من خلال التواصل مع ضيفنا العزيز الشيف حسين عبد الساتر. إلى اللقاء.
3: أنا
2: إذن
3: أشكرك أنت وإدارة راديو مونتي كارلو وكل المستمعين, عن جد أنتوا الأعزاء بالنسبة لي. وأنا شو بدي لكم, بشتاق لكم من أسبوع للتاني وكل أسبوع بقعد بفكر لحتى خبركم شو بصير معي, بقعد بفكر شو لازم احضر لكم شيء مميز يعني بعد ما حدا عامله للاسبوع المقبل. بدي اقول لكم ضلكم تضحكوا, ما حدا بيستاهل, اوعى تفكروا حدا بيستاهل على وجه الارض. حبوا حالكم, حبوا نفسكم, لانه عن جد ما حدا بيستاهل. انا بحبكم قد الدنيا وبدي ودعكم, وملتقانا الاسبوع المقبل بوصفات جديده وشهيه. وبدي لكم الى اللقاء.
2: الى اللقاء.

0: نتابع سويا كافي شو. وطبعا وصلنا إلى آخر هذه الفقرات لهذه الساعة.
1: نعم موقع مونتي كارلو. إذا جولة على الموقع مع زينب. صباح الخير زينب.
2: صباح النور. نعمة صباح الخير غادة.
0: أهلين. صباح الأنوار.
1: ونبدأ من فرنسا من الصحف. أليس كذلك؟ جولة على الصحف الفرنسية. عنونت ليزيكو: إيسلندا تدير ظهر الاتحاد الأوروبي، أولوية السيادة على إغراءات الاندماج.
2: نعم بالفعل.
1: ما التفاصيل يا زين؟
2: تطرقت صحيفة ليزيكو كما تفضلت إلى نتائج الاستفتاء في أيسلندا، وقالت الصحيفة أن رفض أكثر من نصف الناخبين إعادة فتح مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يعكس استمرار تحفظ البلاد تجاه المشروع الأوروبي رغم ارتباطها الوثيق بأوروبا اقتصاديا. وبحسب الصحيفة فإن هذا الرفض لا يعني قطيعة مع الاتحاد بقدر ما يعكس تمسكا بالسيادة الوطنية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بإدارة الثروات البحرية التي تشكل أحد أهم وأبرز ركائز الاقتصاد الأيسلندي. ليزيكو تقول كذلك أن هذه الاعتبارات تغلبت على الحجج التي طرحها مؤيدو الانضمام إلى التكتل، من بينها مثلا الاستفادة من استقرار اليورو في وقت تواجه فيه أيسلندا أيضا ارتفاع في التضخم وتقلبات في عملتها المحلية. الصحيفة تشير إلى أن هناك مفارقة أساسية، وهي أن أيسلندا اليوم تستفيد أصلا من السوق الأوروبية الموحدة من خلال المنطقة الاقتصادية الأوروبية من دون أن تتحمل كامل التزامات العضوية في الاتحاد. أما على الصعيد الأمني فستستفيد أيضا من عضويتها في حلف شمال الأطلسي ومن علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهو ما يوفر لها أساسا مظلة أمنية خصوصا في ظل تصاعد التوترات في منطقة القطب الشمالي. وخلصت ليزيكو إلى أن نتيجة هذا الاستفتاء يعكس في رأيها براغماتية أيسلندية واضحة: الاستفادة من أوروبا على المستوى الاقتصادي والحفاظ في نفس الوقت على الاستقلال السياسي والسيطرة على الموارد الوطنية.
1: إذن هذه هي تفاصيل هذا الموضوع. هناك أيضا تفاصيل أخرى تستطيعون الدخول إلى موقعنا وقراءة الأكثر من ذلك عن هذا الموضوع. ده الآن نبقى في أوروبا وأمريكا أيضا. يعني أكسيوس مدير CIA شيء كبير، CIA يقترح قمة تجمع ترامب بوتين وزيلينسكي. ما هي التفاصيل؟
2: نعم عاد موقع أكسيوس الأمريكي على زيارة مدير CIA لروسيا، وقالت نقلا عن مصادر مطلعة أنه اقترح خلال زيارته فكرة عقد قمة ثلاثية تجمع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي بوتين ورئيس الأوكراني زيلينسكي بهدف إعادة إطلاق المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا. بحسب الموقع التقى مدير المخابرات خلال الزيارة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي ومدير جهاز الأمن الفيدرالي، وبحث معهما إمكانية أن تساعد أجهزة الاستخبارات الروسية في إقناع بوتين باستئناف المفاوضات التي تتوسط فيها واشنطن بين موسكو وكييف. ونذكر أن ذلك يأتي في وقت تتزايد فيه مؤشرات التصعيد العسكري. وزارة الدفاع الروسية أعلنت عن استعدادها لشن ضربات واسعة على منشآت الطاقة الأوكرانية، وتقول أن ذلك يأتي ردا على ما تصفه بهجمات استهدفت البنية التحتية المدنية. في المقابل تنقل أكسيوس كذلك عن مسؤولين أوكرانيين قولهم أن لدى كييف معلومات استخباراتية تشير إلى أن بوتين يخطط تصعيد كبير في الحرب. ونذكر كذلك أن هذه المعلومات حول طرح مرتقب للقاء بين بوتين وترامب وزيلينسكي يأتي بعد أن كانت إدارة ترامب قد طرحت في السابق فكرة عقد قمة ثلاثية بين الرؤساء الثلاث، وهو مقترح زيلينسكي قال أنه مفتوح لدراسته أو لتحقيقه، لكن بوتين كان رفضه آنذاك. فنحن نتابع الموضوع ونتابع تفاصيل ما رشح عن هذه الزيارة السرية لرئيس الاستخبارات الأمريكية إلى موسكو.
1: نعم إذن كل ذلك سيكون على موقع مونتي كارلو. والآن إلى خبر لطيف وخفيف ولكنه يعني ربما نتجمد في الثلاجة البشرية. اليابان تواجه الحر القياسي كما هي أنحاء العالم كله، يعني كلنا مرينا بهاي التجربة الصعبة جدا، بس اليابان بتواجهها بشكل آخر بثلاجة بشرية تبرد الموظفين لدقائق. شو قصة هاي الثلاجة؟ خليهم يجيبوا لنا إياها شوي.
2: معقول؟
1: مش هيك يصدرون إياها؟
2: يمكن أن يتم تصديرها في السنوات المقبلة، لكن اليابان بدأت على كل حال نعمت في الأشهر القليلة الماضية، بدأت مواقع عمل تستخدم حل غير مألوف لمواجهة موجات الحر. ونتحدث هنا عن كابينة أو ثلاجة بشرية، هي ثلاجة تبريد يدخل إليها العامل العمل أو الموظف لبضع دقائق لخفض حرارة جسمه واستعادة نشاطه.
1: نعم.
2: طرحت الشركة المصنعة الجهاز هذا العام وباعت أكثر من 300 وحدة منذ أبريل نيسان الماضي، سعرها يقارب 9400 دولار للوحدة، ويستهدف الجهاز خصوصا إلى حد الساعة مواقع البناء والمصانع والمستودعات والأماكن العمل الكبيرة
1: يكون فيها حرارة ويكون فيها تبريد ربما. نعم.
2: التي يصعب تبريدها والتي تكون غالبا في أماكن مفتوحة في الخارج وتكون مساحتها واسعة أيضا. هذا الجهاز هو بسيط، يعمل بمقبس كهربائي عادي ويمكن نقله بسهولة بين من
1: زيت
2: يتوقف تلقائيا بعد 20 دقيقة من العمل لعدم الإفراط في استعماله. هذا الابتكار نذكر أنه يأتي كما قلت نعمت في ارتفاع شديد لموجات الحر في العالم، وفي اليابان كذلك. طوكيو سجلت وحدها نحو 120 وفاة مرتبطة بالحر خلال شهر واحد، واحتاج نحو 63 ألف شخص في أنحاء البلاد إلى الرعاية الطبية العاجلة خلال الصيف هذا العام بسبب موجات الحر. وبدأت السلطات اليابانية بسبب موجات الحر تشديد إجراءات حماية العاملين من خلال توفير غرف استراحة مكيفة وسترات مزودة بمراوح يمكن أن يلبسها العاملون، ووسائل للوقاية من أشعة الشمس. وربما جاء هذا الابتكار لتكملة إجراءات السلطات اليابانية.
1: إذا
2: هناك صور لهذه الثلاجة على موقع مونتي كارلو الدولية.
1: والله الموضوع راح أدخل شوفي أنا راح أدخل على الموقع وأتفرج، لدي فضول لأشاهد هذه الثلاجة البشرية. دعينا نذكر بحساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
2: نعم، ندعو دائما نعمت متابعينا ومستمعينا للانضمام إلينا على حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء كان ذلك على الإنستغرام، على الفيسبوك، على تويتر، على إكس تويتر سابقا، على قناة مونتي كارلو الدولية، على تطبيق الواتساب، وعلى منصة تيك توك، وكل حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحميل كذلك تطبيق إذاعة مونتي كارلو الدولية سواء كان ذلك على الأبل أو على الأندرويد.
1: شكرا لك زينب. إلى اللقاء غدا.
2: إلى اللقاء.

0: الآن غدا.
1: في بعض البلدان لا تزال الرشوة من أبرز القضايا التي يشكو منها الناس، وتتحول أحياناً من سلوك مدان إلى جزء عادي لإنجاز المعاملات. فكيف تؤثر الرشوة في الاقتصاد وفرص العمل، ومن يدفع كلفتها الاجتماعية؟ الآن غدا مع طارق حمدان، الاثنين في 31 من أغسطس، 11 صباحاً بتوقيت باريس. شاركونا عبر صفحتنا على الفيسبوك.
0: مونتي كارلو الدولية.
1: مراسي ميشا خليل.
2: نتنقل معا من مرسى إلى آخر لنكتشف كنوز العالم. مسرحنا الأرض، نحافظ عليها ونبحث في أثار سكانها ونسرد قصصهم المبدعة ونرقص على موسيقاهم. جواز سفرنا ثقافة وتأشيرتنا خيال. كل يوم في 12 ظهرا بتوقيت فرنسا.
1: مراسي، العالم بين أيديكم.
3: تمام 10 في استوديوهات مونتي كارلو الدولية في باريس. موعدنا الأخبار معك منيا بالعافية. صباح الخير منيا.
4: صباح الخير وأهلا بكم مستمعينا، ونستهل وإياكم هذه النشرة بعناوينها. الرئيس الأمريكي ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي مصحوبا بعبارة جزيرة خرج تسوى بالأرض، والجيش الأمريكي يقصف جزيرة لارك الإيرانية، وطهران ترد باستهداف أهداف أمريكية في الأردن والإمارات. في تصريح نادر، رئيس الوزراء الإسرائيلي يندد بأعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي، قال إنه يظهر جزيرة خرج مركز النفط الإيراني وهي تسوى بالأرض إلى ركام، وذلك بعد ساعات من هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، وهو أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر تموز يوليو المنصرم. الضربات الأمريكية أسفرت عن سقوط ضحايا وفق ما أفاد بيان صادر عن الحرس الثوري الإيراني الذي قام بدوره بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات. وقد أعلنت هذه الأخيرة اعتراضها مسيرة فوق مياهها الإقليمية قادمة من إيران. شيرين نصر والتفاصيل.
5: الحرس الثوري قال أن مقاتلي قوات الجو فضاء نفذوا عملية مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت البنى التحتية الفنية ومرافق الصيانة ومواقع تمركز مقاتلات أمريكية في قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين الأمريكيتين في الأردن، حيث أعلن الجيش اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. هذا الهجوم الأول على إيران منذ أواخر شهر تموز الماضي جاء وفق الحرس الثوري بعد أن استهدفت ضربات أمريكية جزيرة لارك وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين والمدنيين، بينما أوضح الجيش الأمريكي أن قواته اتخذت إجراءات محدودة ودقيقة ضد قوات زرع الألغام التابعة للحرس الثوري الإيراني التي تشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. أما الحرس الثوري الإيراني الذي حذر أيضا من أن أي هجمات جديدة على إيران ستقابل بردود أكثر قوة وسحقا، فأضاف أن ما وصفه بالعدوان لن يكون سبيلا للخروج من مأزق واشنطن في مساعيها لإضعاف سيطرة الجمهورية الإسلامية على مضيق هرمز.
4: في خطوة نادرة من نوعها، استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أكد أنها أعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين أول أمس، ووصف المستوطنين بأنهم عدد قليل من مثيري الشغب الذين ينتهكون القانون. من جهته، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمين المتطرف إتمار بن غفير في مقطع فيديو نشره عقب زيارته سجن الدامون قرب حيفا، قال إنه فخور بخفض ظروف احتجاز المعتقلات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية. وقد دأب الوزير اليمين المتطرف في مقاطع فيديو ينشرها، دأب على التباهي بتعامله القاسي مع نشطاء إسرائيل.

0: الحصول على تقديم خدمة للحكومة أو حصول على صفقة من صفقات الدولة، هذا لا يتم، ليس بالرشوة، بالنفوذ وباستخدام النفوذ وبالعلاقات المشبوهة وإلى أمور أكثر تعقيد.
1: أحمد والجد، على الرغم من ذلك موريتانيا يعني اتخذت خطوات في السنوات الأخيرة، منها يعني توسيع التصريح بالممتلكات والمصالح للمسؤولين الموظفين أصحاب القرار. هل يشعر المواطن بأن هذه الإجراءات أحدثت فرقا فعليا أم لا؟
0: الإشكال أن في موريتانيا مثلا، حتى موريتانيا لديها أجهزة رقابية، مثلا مفتشة الدولة، محكمة الحسابات إلى ما هنالك، لكن تكون القصة تبدأ كيف تبدأ القصة؟ من الذين يختارون مثلا في للتفتيش قد لا يكونون أهلا للمسؤولية، قد لا يكون الاختيار تم بشكل جيد. التفتيش وما يفضي عنه هذلك السؤال، مثلا هنا آخر تقرير لمفتشية الدولة كان فضفاضا وعاما وجوبها بالكثير من الانتقادات، أنه لم يوضح المؤسسات التي استهدفت بهذا التفتيش ونوعية خلل وتسمية الأشخاص الذين،
1: مع أنه تقرير المفتشية يعني أشار إلى اختلالات مالية كبيرة
0: لكن لم يحدد، وهذه الانتقادات. ولاحقا من تم ضبطه متلبسا باختلالات مالية أو سرقات أو نهب، حين يذهب إلى القضاء تعامل معه، هل القضاء مستقل؟ هل السلطة والحكومة جدية في محاسبة الضالعين في الفساد؟ هذه أسئلة يطرحها المواطن، وتكون الإجابات غالبا سلبية بناء على تراكمات من عدم الثقة بين المواطن والسلطة المتلاحقة والأنظمة المتلاحقة على موريتانيا. تكون هناك تقارير
1: أستاذ أحمد والجد، نعم واضح تكون هناك تقارير ولكن يعني لا يتم التعامل معها. هناك تشابه واضح وكبير بين الدول العربية يعني فيما يتعلق بانتشار ظاهرة الرشوة. برأيك هل هذا مؤشر إلى ضعف مؤسسات الدولة؟
0: بالتأكيد، وطبعا هناك اختلاف من بلد لآخر، هذا مؤشر جدا على ضعف مؤسسات الدولة وحضور الدولة كجهاز حقيقي وتسييري لأمور الشعب وخيرات البلد. هذا مؤشر واضح وجلي، ومؤشر على ضعف معدلات التنمية في الدول. مثلا دولة كموريتانيا معدلات التنمية فيها ضعيفة جدا، والفساد بسببه تهدر أموال طائلة، وبسببه هناك بنية تحتية فقيرة في البلد، وبسببه الخدمات الأساسية تكاد تكون في الغالب رديئة. أنا مثلا الأسبوع الماضي نحن كنا نعاني من انقطاع شبه كامل للكهرباء في نواكشوط، ومن الأسباب التي تذكر أن قد يكون للفساد دور. كيف الفساد له دور؟ بعض المعدات التي تم اشتراؤها بصفقات مشبوهة هي معدات رديئة.
1: أستاذ أحمد والجد، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أعود إلى الأستاذ أمين ناصر مرة أخرى. أستاذ أمين ناصر، لو عدنا إلى العراق يعني للأسف الذي تنتشر فيه ظاهرة الفساد بشكل كبير، على الرغم من ذلك العراق يمتلك هيئة نزاهة وأجهزة رقابية وقوانين واستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. كل ذلك يعني لماذا تبقى ظاهرة بهذا الحجم رغم وجود كل هذه المؤسسات؟ ماذا تفعل هذه المؤسسات؟
2: نعم، في الحكومات الماضية، يعني تصور أن وكيل وزير المالية في الحكومة الماضية يقول أن هنالك اختفاء ل 140 مليار دولار من الموازنات الثلاثية للدولة العراقية. يعني عندما تدقق وتتحقق من هذا الرقم، وهو وكيل وزير مالية ويقوم بالإبلاغ عن ذلك ويتحدث عبر يعني عبر الفضاء، يعني يأتيك الجواب أن المشكلة في ذلك أو عدم التدقيق في ذلك أو وقف ذلك هو

0: الذهاب نحو انهيار النظام السياسي. يعني ليس بإمكانهم في حكومات خلت، حكومات أسهمت في شراكة الفساد، أن تقول لسين من الناس على مستوى ما يعرف بإطار الدولة العراقية أو قوى تحالف الدولة العراقية، الكرد والسنة والشيعة الذين يديرون الدولة العراقية. إحنا غير ممثلين بالبرلمان العراقي بطريقة طبيعية أستاذ طارق. هنالك جهات حزبية كبيرة تدير البرلمان وتدير المشهد السياسي العراقي. هذه الجماعات الحزبية الفئوية المذهبية الطائفية العرقية كلها متخادمة في هذا الفساد، متحافظة، وبالتالي لا يستطيع سين من الناس إذا كان موظفا في هيئة النزاهة أو إذا كان يريد أن يحافظ على بنية النظام من الانهيار، باعتبار أن الفساد كذلك في العراق له جنب أخ أو جنب أخرى تختلف عن المنظومات العربية في المنطقة. الفساد في العراق محمي من السلاح، والفساد في العراق مؤقتاً، يعني وزارات تتعاقد بعقود فاسدة مع شركات فاسدة، وزراء الآن يعني مطاردين عليهم أوامر إلقاء قبض، رؤساء كتل نيابية وكلاء وزراء في الحبس الآن، وزراء آخرين هربوا من العراق في حكومات خلت، وزراء استخدموا الجواز الآخر الذي يمتلكونه الأوروبي والأمريكي للهروب من العراق وعليهم مذكرات أنتربول، وزراء كسر في الدولة العراق بعد 2003 تم استرداتهم من خارج العراق، فلاح السوداني ونعيم عبعوب ونجم الدين كريم، أسماء معروفة. يعني يحاول القضاء وتحاول النزاهة، لكن الفتق كبير والمشكلة أكبر، والمشكلة متأسسة جذرية بمنهجية أو هوية هذا النظام الذي بني على التحافظ. يعني مثل ما أكف سابقا أخي أستاذ طارق، أنت لك هذا المشروع وأنا لي هذه الوزارة وأنت لك هذا المطار، وهكذا
1: للأسف.
0: أكثر من عقدين أكثر من عقدين من الزمن، ونحن نئن كشعب كشارع ونحاول أن نغير، لكن لا نستطيع.
1: أستاذ أمين ناصر، اسمح لي أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ صلاح هاشم رئيس منتدى دراية من مصر. أستاذ صلاح، أيهما أكثر فعالية في محاربة الرشوة، تجديد العقوبات الرقابة أم ربما يعني تقليص الاحتكاك المباشر بين المواطن والموظف وتبسيط الإجراءات؟ يعني البعض يشير إلى أن الخدمات الإلكترونية قد تكون أيضا وسيلة فعالة في تقليص الرشوة والفساد، هل هذا صحيح؟
2: نعم طبعا أتفق مع ما تفضلت به، لأنه ما كانت مؤسسات الدولة والملفات حل مهم جدا لتقليل الاحتكاك ما بين المواطن متلقي الخدمة ومقدم الخدمة، فبالتالي المكانة بشكل أو بآخر ربما تقلل من معدلات الفساد. ولكن الأهم من هذه المكانة أن تكون ثقافة المواطن نفسه مبنية على عدم الإفساد، أن تكون هناك معايير واضحة للعقوبات، أن يكون هناك إنفاذ للقانون، القانون يطبق بشكل عادل على الجميع، الرقابة بشكل مستمر، أن يكون هناك سيستم أو نظام.
1: ولكن أستاذ صلاح، لا يعني لو سمحت لي، أنت أشرت إلى المواطن، المواطن يقول أن دفع الرشوة هو السبيل الوحيد أحيانا للحصول على الحق، للحصول على الخدمة. يعني هل يجوز تحميل المواطن المسؤولية التي نحملها لمن يطلب الرشوة؟
2: نعم، أنا لم أحمل المواطن على وجه التحديد، وأنا تكلمت عن الثقافة، ثقافة العمل الإداري وثقافة الحصول على الخدمة. يعني الفساد لما يكون ثقافة، ثقافة مقدم خدمة وثقافة متلقي، الثقافة التنظيمية داخل مؤسسات الدولة هل تسمح بالإفساد أو لا؟ عندما يحدث التغييرات دائما تتغير المستوى الأول في الإدارة، ولكن المشكلة دائما تكمن في المستوى الأقل اللي هو اللي بيحتك بشكل مباشر مع المواطن والذي يمارس الفساد، دون أن يكون هناك عقوبة رادعة، دون أن تكون هناك معايير واضحة جدا للتشاكي إنه هذا المقدم الخدمة أفسد. على المواطن أن يقدم، كما قلت منذ قليل أنه لا يوجد قانون يحمي المبلغين عن حالة الفساد. إذا طلب مني مقدم الخدمة رشوة، فماذا ينبغي أن أفعل؟ إذا تواصلت وشكوت ربما لا أحصل على الخدمة مدى الحياة، وكناها تأثير بحسم الحصول على الخدمة بتاتا، لأنه هناك ليس هناك قانون يحمي المبلغ، بس هناك شفافية في عرض التشاكي وسرعة في الاستجابة. الأكثر من ذلك وهو أنه مقدم الخدمة هو صاحب الرأي الأخير، وهو الخصم والحكم في نفس الوقت. يعني حينما يشتكي المواطن مقدم الخدمة بأنه أفسد، لمسؤول أكبر، المسؤول الأكبر يحيل الشكوى إلى مقدم الخدمة ويأخذ برأيه فيصبح مقدم الخدمة والخصم والحكم.
1: أستاذ صلاح هاشم، يعني هل تحسين أجور موظفي القطاع العام ربما يعني يحل جزء من المشكلة أم أن المشكلة أعقد من ذلك؟
2: أعتقد أنها أعقد من ذلك، لأنه إحنا في قطاع التربية والتعليم تم رفع الأجور بشكل كبير جدا، ولكن فكرة الفساد ما لا تزال موجودة لأنها مرتبطة بمعنى الحياة، لأنها مرتبطة بالثقافة. ربما الأجور تقلل ولكنها لا تجفف. نحن لابد أن تكون لدينا سياسات للتجفيف والتكثيف. زيادة الأجور تخفف ولكنها لا تجفف الفساد. الذي يجفف الفساد هو استراتيجية واضحة للتنمية، استراتيجية واضحة لمكافحة الفساد مع تطبيقها بشكل كامل، ما كانت مؤسسات الدولة بشكل واضح، تقليل الاحتكاك ما بين المواطن المتلقي الخدمة وما بين مقدم هذه الخدمة، إيجاد قانون يحمي المبلغين، منظومة للشكاوي، الحرية في تبادل المعلومات، سرعة الاستجابة، تقليل إجراءات التقاضي في حالة الشكوى. كل دي آليات يمكن من خلالها مواجهة وتكثيف منابع الفساد. طيب، في الدول النامية ليس في مصر وحدها.
1: أعود إلى الأستاذ نسيب غبريل الخبير الاقتصادي. أستاذ نسيب، يعني كل الدول، لا أريد أن أقول معظم الدول، لا، كل الدول التي تعاني من الرشوة والفساد هي دول اقتصادها يعاني أيضا. كيف تؤثر الرشوة على اقتصاد البلدان، على التطور، على التنمية، وعلى جذب الاستثمارات أيضا؟
3: طبعا هناك رابط مباشر أنا برأيي بين الهدر والفساد والأداء الاقتصادي، وخصوصا الرابط مع المالية العامة وأداء المالية العامة. أنا أريد أن أضيف على ما قلته منذ قليل أن الفساد لا يقتصر فقط على القطاع العام، هناك فساد في القطاع الخاص من خلال التهرب الجمركي والتهرب الضريبي، وهذا ينعكس بشكل مباشر على الإيرادات الجمركية للبلدان، وهنا أتحدث عن لبنان، والإيرادات الضريبية، لأن لدينا مستوى مرتفع من التهرب الجمركي ومن التهرب الضريبي، ولدينا اقتصاد موازي حجمه 30% من حجم الاقتصاد. وهذا التهرب الضريبي والجمركي أدى إلى عجوزات في المالية العامة، طبعا بالإضافة إلى الهدر كما قلت في قطاع الكهرباء وغيره، واحتكار الدولة لقطاعات أساسية وسوء إدارة القطاع العام. أدت هذه العوامل كلها إلى عجوزات متتالية في الموازنة العامة، وصل في 2018 يعني قبل اندلاع الأزمة في لبنان إلى 11% من الناتج المحلي، وأدى إلى نسبة دين تخطت 150% من الناتج المحلي. فغياب الإصلاحات وانتشار هذه الآفة وعدم وجود مراقبة ومحاسبة ومساءلة أديان بشكل أساسي إلى الانهيار الاقتصادي في لبنان، وهذا مثل صارخ عندما لا يكون هناك رقابة ومحاسبة ومساءلة للسلطة السياسية بالتحديد، ليس فقط الموظفين في القطاع العام، لأن قرارات الهدر والاستدانة هي قرارات سياسية، ليست قرارات موظفين عاديين في مؤسسات وإدارات القطاع العام.
1: البعض يتساءل أستاذ نسيب غبريل، بعيدا عن صفقات الفساد الكبيرة والرشاوي الكبيرة التي أحيانا قد يتورط بها مسؤولون أو متنفذون في الدولة والاقتصاد، إذا أردنا الحديث عن الرشاوى الصغيرة التي يعني يتم دفعها في المؤسسات الحكومية، هل هذه الرشاوى الصغيرة فعلا تؤثر أيضا بالاقتصاد؟
3: تؤثر، لأنها تخفض من ميزانية الأسر. حتى لو كانت مبالغ بسيطة، إذا نظرنا إلى الاقتصاد ككل، هي تخفض من ميزانية الأسر، يعني تخفض من قدرتهم الشرائية. وعلى صعيد ربما أوسع بقليل، أقول لك في لبنان هنا الأسر اللبنانية تضطر أن تدفع فاتورتين للكهرباء، لأن الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تؤمن أكثر من 3-4 ساعات في اليوم، والمولدات الخاصة الغير شرعية والغير مرخصة هي تؤمن الباقي. الأسر اللبنانية مضطرة أن تدفع 3 فواتير للمياه، لأن المياه التي تؤمنها الدولة ليست قابلة للشرب وغير كافية للحاجات اليومية. فهذه بالإضافة إلى المبالغ التي يضطر أن يدفعها المواطن لتسهيل معاملاته الإدارية تخفض من ميزانية الأسر، يعني من قدرتهم الشرائية، وبالتالي تخفض من الاستهلاك العام في الاقتصاد، ويؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي. إنها حلقة متسلسلة ومترابطة تؤثر على الحركة الاقتصادية وعلى النمو.
1: أعود إلى الأستاذ أمين ناصر ربما أخيرا. أستاذ أمين ناصر، يعني ما هي الأولويات اليوم؟ كيف يمكن مواجهة هذه الظاهرة ليس فقط في العراق بل أيضا في العديد من البلدان العربية؟
0: قبل أخيرا أشكرك على إدارة الحوار المهني أستاذ طارق. يعني التأثيرات على يعني هذه الآفة المجتمعية الكبيرة، تأثيراتها علينا أولا يعني الخدمات في المنطقة العربية المتورطة أو المبتلية بآفة الفساد والرشاوة، دعني أتحدث عن العراق، هي تكاد أن تكون صفر الخدمات حتى فيما يتعلق بالبنى التحتية. يعني الملفات الآن أمام التحقيقات في هيئة النزاهة وأمام القضاء، الجسر الواحد أو الطريق المعبد الواحد الذي تقدمه الحكومات الماضية يضرب بمئات أضعاف سعره، وبالتالي إذا كانت الحكومات هي التي تعمل على إدامة الفساد فبالتالي يقول إلى من تشتكي حبة القمح والقاضي دجاجة. المشكلة مركبة جدا ومعقدة جدا، تحاول مجتمعاتنا وتحدث عن العراق أن تغير من خلال صناديق الاقتراع. نتفاجأ أنه صناديق الاقتراع والانتخابات كذلك هي من أسس الفساد بعد أن تقوم الجهات السياسية النافذة التي تسيطر على المشهد بالرشا، يعني ضباط كبار يعينون عن طريق الرشا.
1: نعم.
0: أطباء يعني عن طريق الرشا.
1: يعني أستاذ أمين، يعني هذا لا يعني أن طريق الإصلاح مسدود. أين يمكن البدء لمواجهة هذه الظاهرة؟
0: سؤال عظيم. الإجراءات التي تتخذها الآن الحكومة العراقية وهيئة النزاهة والقضاء هي إجراءات صادمة. لأول مرة في العراق تتحدث دبابة ليس على الإرهاب أو لخوض حرب، تتحرك دبابة لمداهمة أوكار الذين تورطوا بالفساد. نعم هنالك إصلاحات، هنالك إجراءات، لكن هذه الإصلاحات والإجراءات لعلها بطيئة لأن الطرف الآخر يمتلك السلاح ويمتلك الفصائل والميليشيات ويحاول أن يختطف الدولة، بدليل أن البعض منهم من هؤلاء الذين أتحدث عنهم هربوا خارج العراق. نعم. بعضهم اتجه إلى إيران،
1: وكأنك تقول أن قرار محاربة الفساد والرشوة هو قرار سياسي بالدرجة الأولى.
0: نعم إلى حد ما سياسي، لكن الإجراءات مستمرة وهنالك دعم كبير من الشارع من قبل المرجعيات الروحية الزعامات الدينية لتعرية هؤلاء ولعدم وجود يعني لسحب أي غطاء من الجماعات التي تحاول الجهات أو الأحزاب الفاسدة. نحن لا نتحدث عن أفراد أستاذ رامي، نتحدث عن أفراد مرتبطين بجماعات وتيارات وجهات حزبية.
1: أستاذ أمين ناصر الصحفي المتابع لقضايا الفساد، شكرا جزيلا لك، أوجه الشكر إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، الأستاذ أحمد والجد والكاتب والصحفي من موريتانيا، صلاح هاشم رئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية دراية من مصر، ونسيب غبريل الخبير الاقتصادي من لبنان. نعتذر لكل المستمعين الذين كتبوا لنا عبر الواتساب ولم نقرأ رسائلهم، لدينا خلل تقني بسيط سنعالجه ونعود لاستقبال الرسائل غدا. شكرا جزيلا لكم.

0: مستمرون معكم مستمعينا في برنامج ولأنا غدا نصل وياكم إلى فقرة مجتمعات نذهب فيها إلى سوريا.
1: الآن غدا طارق حمدان.
0: بعد سقوط نظام بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات التي ارتكبت داخل السجون ومراكز الاحتجاز السورية على مدى سنوات، كان أحد أكبر رهانات المرحلة الجديدة في سوريا هو بناء منظومة أمنية وقضائية تنهي إرث الاعتقال التعسفي والتعذيب الذي كان يمارس سابقا. لكن تقارير حقوقية أممية ومحلية أيضا حديثة تتحدث عن استمرار حالات سوء معاملة وتعذيب ووفاة أثناء الاحتجاز، إلى جانب شكاوى من توقيف أشخاص من دون ضمانات قانونية كافية. فإلى أي حد تمثل هذه الحالات تجاوزات فردية، وإلى أي حد تكشف عن خلل أوسع في منظومة الاحتجاز الجديدة؟ للتعليق حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ فضل عبد الغني، رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ فضل.
2: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: أهلا بك. يعني في الفترة الأخيرة يعني انتشرت تقارير كثيرة تتحدث عن ممارسة التعذيب وحالات الوفاة داخل السجون السورية. أستاذ فضل عبد الغني، بداية كيف تصفون واقع السجون ومراكز الاحتجاز في سوريا اليوم، وما الذي تغير فعليا يعني مقارنة بمنظومة الاعتقال السابقة؟
2: يعني قبل سقوط نظام الأسد، السجون هي ما كانت نظام يعني إصلاحي، يعني كانت هي شبكة متعددة الطبقات. في السجون المركزية المدنية مثل عدرا، حمص، حما، حلب، سويدة، اللاذقية، طرطوس وغيرها. في السجون العسكرية اللي المشهور منها هو سجن صيدنايا، وسجن صيدنايا العسكري بس الناس ما كتير بتميزه. في سجن تدمر سابقا، وفي أماكن احتجاز تابعة للشرطة العسكرية وزارة الدفاع، أي حتى بعد الثورة السورية صار بنحط فيه حتى مدنيين. هلا في فروع لأجهزة الاستخبارات، الأمن العسكري، مخابرات جوية، إدارة مخابرات عامة، أمن سياسي. في كمان فوق هدول في مواقع احتجاز سرية. نحن ب 2016 أو 2015 بتذكر طلعنا تقرير عن معسكر دير شميل، هذا أكبر واحد بسوريا، وهذا معسكر احتجاز سري لا يخضع إلى المنظومة الاحتجاز النظامية. ففي حوالي 100 منشأة احتجاز حكومية تقريبا ارتكب فيها أعمال تعذيب بالفترة السابقة. هلأ شو اللي تغير بعد سقوط
0: الواقع اليوم؟
2: نعم بالحقيقة فتحت السجون، طلع منها مثل ما بنعرف، هذا الأمر معروف. الآن في منشآت بالحقيقة أوقفت عن الخدمة، القسم الكبير منها لم يعد يعمل، مثلا صيدنايا، السجون، حتى السجون المدنية المركزية هي لا تعمق، يعني بحاجة إلى إعادة تأهيل. يعني أنا أتفق مع القول اللي تفضلت في حضرتك والتقارير، وأيضا نحن ذكرنا ذلك في تقاريرنا، أن هناك حالة من الاكتظاظ داخل السجون بسبب أساسي أن السجون طلعت عن الخدمة. طبعا مثلا سجن صيدنايا لا يمكن للحكومة الحالية، هو أكبر واحد يتسع إلى حوالي 10,000، ما في تعيد أنه ترجع تستخدم.
0: طيب أستاذ فضل لو سمحت لي، فضل عبد الغني، نعم هناك اكتظاظ، هناك تقارير تحدثت عن اكتظاظ، ولكن هناك تقارير كثيرة تتحدث عن احتجاز تعسفي، تتحدث عن ممارسات تعذيب، عن سوء معاملة، وأحيانا التعذيب يفضي إلى الوفاة، وهناك أكثر من حالة خلال السنوات الأخيرة أنتم أيضا تحدثتم عنها.
2: طبعا انا كنت بس عمالي، لانه حضرتك سالتي البدايه عن وضع خلينا نقول مراكز الاحتجاز بسوريا.
0: نعم.
2: والاكتظاظ هو احد اساليب التعذيب، يعني لانه هذا الاكتظاظ احيانا بيؤدي التعذيب، واحيانا قد يؤدي الى انه هي الظروف تكون غير صحيه غير انسانيه، ولكن نحن بدنا نحطها ضمن سياقها. طبعا هناك حالات تعذيب كان من ابرزها التي اثارت ضجه كبيره جدا، ونحن طالعنا بيان اداني عنها، هي حديث بيان محمد غميره، واللي أثارت ضجة كبيرة. هناك حوادث قبلها.
0: لا.
2: طبعا بدنا نقول شغلة بالبداية، لا يمكن طبعا بأي حال من الأحوال مقارنة النظام الأسدي، ولا يجب المقارنة به يعني أيضا بوضع الحكومة الحالية، لا يوجد أي مجال للمقارنة على الإطلاق. في حجم التعذيب، ونظام الأسد قتل 45,000، والممارسات كانت واسعة مدروسة، من لم يكن هناك محاسبة لعنصر واحد، فلا يوجد أي مجال للمقارنة. ولكن ما فينا نقارن نحن مع الشيطان، ما فينا نقارن نحن مع كوريا الشمالية مثلا، لأنه هي الأسوأ في العالم. نحن منقارن مع الدول المتقدمة الحضارية، وهذا اللي نحن بدنا نوصله بإدارة السجون. كيف كمان سوريا، هذا ممكن نتحدث عنه لاحقا. طيب، كيف في سوريا تتجاوز؟
0: أستاذ فاضل عبد الغني، يعني عندما نتحدث عن حالات تعذيب في مراكز الاحتجاز الحالية، السلطات تعلق أحيانا، تقول أنها حوادث فردية متفرقة، ولكن يعني هناك من يلاحظ أن هذه الحالات هي عبارة عن أنماط متكررة تستدعي الحديث عن مشكلة مؤسسية. أين المشكلة بالضبط؟
2: أنا أعتقد أن المشكلة هي مركبة، ليست بهذه البساطة اللي أحيانا بتم التصوير فيها، أن يعني يمكن اختزال الموضوع ونقول أن لا، هناك في الحقيقة السيستم بحاجة إلى إصلاح، الوزارة الداخلية والمؤسسات بحاجة إلى إصلاح، إدارة منظومة السجون بحاجة إلى إصلاح، سوريا أيضا لأنه في إرث ثقيل 50 عام، ليس فقط 15 سنة، يعني كيف تجرى التحقيقات، كيف تجرى الإحالة، هذا بحاجة إلى تدريب وإلى كوادر كبيرة جدا للتأهيل. وأيضا هناك إذن على المستوى المؤسسي هناك خلل، وأيضا على المستوى الفردي. وكمان ماني مع تحويل، وحتى هذا بالقانون، يعني لست مع تحويل بعض الأخطاء التي تثبت أنها فردية إلى مستويات عليا، بمعنى أن وهذا ما كثير بنحكى فيه، فورا إذا حدث خطأ فبيتحمل إلى المسؤولين الأعلى، هذا ليس دقيق. أيضا هناك نعم، إذا كان المسؤول عرف وتجاوز أو ما أقر أو لم يتخذ إجراءات فهنا يتحمل المسؤولية، بس إذا ما عرف وإذا كان تصرف هذا، يعني مثلا في حالة محمد غميرة أو غيرها من الحالات، نحن بنقول هي التحقيقات هي اللي تكشف. يعني إذا طيب، عنصر اعتقل شخص وكان هذا الشخص مريض وضربه، لا مديره أنه هو مريض، لم يحيله إلى طبابه، لم يأخذ، فهذا هون المسؤولية تقع عليه، لأنه ولكن هل هذا العنصر يعني خضع إلى تدريب؟ لا أعتقد أنه خضع إلى تدريبات كافية. كمان نحن بدنا نحن نوصف الأمر بسوريا، بسوريا الأمر ليس كما يتم تصويره، الأمر غاية في التعقيد وبحاجة إلى جهود جبارة.
0: أستاذ فضل عبد الغني، هل مؤسسات الدولة قادرة فعلا على ضبط ربما التعامل مع المعتقلين أو المحتجزين، أم أن الموضوع أحيانا يكون وكأنه خارج سيطرتها؟ يعني هناك الكثير من الناس، وهناك بعض التقارير التي تحدثت عن حالات انتقام، هناك الكثير من المعتقلين من عناصر وضباط النظام السابق، طبعا هم متهمون بارتكاب انتهاكات، ولكن يتم انتهاكهم يعني مرة أخرى في السجون، حتى أيضا الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، يعني الكثير من الفيديوهات التي تنتشر عند اعتقال عناصر لها علاقة بالنظام السابق، يتم الاعتداء عليها وضربها، ويعني يصورون وهم بكدمات وجروح أحيانا، كيف تعلقون على ذلك؟
2: هلا طبعا هذا التعليق، نحن أي انتهاك هو مدان، لا يمكن تبريره في الحقيقة. ولكن كمان حتى يعني بعض التحليلات اللي أحيانا عم نشوفها عن سوريا، مشان نحن نعرف كيف نعالج وكيف نوصف الإشكالية، فلا بد وضعها ضمن إطارها، وحتى نشوف كيف، حتى ما تكون بعيدة. يعني نحن لن نكون فرنسا أو دول متقدمة في فترة وجيزة، ولكن هذا هو الهدف الآن، كيف نصل إليه، فهذا هو المهم. ولكن طبعا بدون شك أي ضرب أو هذا مدان. نحن تقييمنا في المؤسسة، وأنا أتحدث باسم مؤسستي، ما عدا حادث محمد غميرة، يعني كان هناك تحسن مقارنة مع العام الماضي في الحقيقة. يعني الفيديوهات هي اللي كان ينتشر فيها ضرب وإهانة هي قلت كثيرا، التحقيقات مثلا كان يصور تحقيقات هي قلت تراجعت، صار في تواصل أكبر وانفتاح أكبر حتى من قبل وزارة الداخلية في النقد والتعامل مع وإدارة هاي الملفات. فإذا ولكن جاءت هاي حادثة واحدة بتعمل نقوص، يعني بترجعنا أشهر إلى الخلف، وهذا مهم جدا، وأنا يعني يجب التنبه له، معناته حتى نحن نشوف هذا المسار وهذا دور المؤسسات الحقوقية ودور وسائل الإعلام. بتشكركم على تسليط الضوء إنه نحن نراقب ويتم في ضغط ويتم في متابعة لهذه الحالات لأنه حتى نمنع العودة.
0: يعني عند نقطة المراقبة بالتحديد وأريد أن أنهي هنا أستاذ فضل عبد الغني، ما وضع الرقابة المستقلة على السجون اليوم؟ هل تستطيع منظمات الدخول وزيارة مراكز الاحتجاز، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المنظمات الحقوقية منها طبعا الشبكة السورية لحقوق الإنسان، هل لديكم هذه الإمكانية أم لا؟
2: في الحقيقة هناك إمكانية لكن ليست كما يعني يفترض أو كما يجب.
0: نعم.
2: وليس كل المؤسسات. هلأ اللجنة الدولية للصليب الأحمر زارت مراكز الاحتجاز أكثر من مرة، لجنة التحقيق الدولية أيضا، نحن اطلعنا على بعض الإجراءات أيضا، لكن أنا برأيي أنه ليست كافية. نعم. بمعنى الزيارة هناك شروط لها، يجب أن تكون مفاجئة ويجب أن تكون بدون رقابة بدون متابعة. لم نصل بعد إلى هذه المعايير، نتمنى ونسعى أن نصل إليها.
0: شكرا جزيلا أستاذ فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان. وبهذا مستمعينا يكون برنامج الآن غدا قد وصل إلى نهايته. أوجه شكرا إلى كل الضيوف الذين كانوا معنا، شكرا لكنتم من هندسة الصوت، لراجح عبودة من التنسيق. الموعد يتجدد غدا كما كل يوم في تمام 11 بتوقيت باريس، ودائما على مونت كارلو الدولية.
1: برنامج الصحة المستدامة يستضيف البروفيسور شرب المسعد لفتح ملف أدوية إنقاص الوزن، هل تأثيرها يتجاوز خسارة الكيلوغرامات؟ نستقبل أسئلتكم منذ الآن على صفحة الفيسبوك أو من خلال الواتساب الخاص بالبرنامج على الرقم التالي 00336-07-29-49-72. الصحة المستدامة مع سوني التناظر.
3: مدونة اليوم،
1: فقرة صباحية تعبر من خلالها صحفيات وكاتبات ناشطات عن رأيهن في قضايا اجتماعية راهنة من منظار نقدي يهدف إلى تفعيل الدور النسوي للمرأة في مجتمعها. مدونة اليوم ابتداء من 56 دقيقة و51 دقيقة بالتوقيت الفرنسي على مونت كارلو الدولية والمنصات الإلكترونية وموقع الإذاعة mc-dualia.com.
0: الثانية عشرة في استوديوهات مونت كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك مونيا بالعافية.
4: أهلا بكم مستمعينا، ونسهل وإياكم هذه النشرة بعناوينها: الجيش الأمريكي يقصف جزيرة لارك الإيرانية، وطهران ترد باستهداف أهداف أمريكية في الأردن والإمارات، ورئيس الأمريكي ينشر فيديو بالذكاء الاصطناعي مصحوبا بعبارة جزيرة خرج تسوى بالأرض. إسرائيل توقع صفقة بقيمة 3 مليارات يورو لتصدير أسلحة إلى اليونان، ورئيس الوزراء الإسباني ينفي أي مسؤولية للسلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى سبتة.
1: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
4: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو أنتج بالذكاء الاصطناعي قال إنه يظهر جزيرة خرج مركز النفط الإيراني وهي تسوى بالأرض وتتحول إلى ركامة، وذلك بعد ساعات من هجوم أمريكي استهدف جزيرة لارك الصغيرة في مضيق هرمز، وهو أول هجوم على الجمهورية الإسلامية منذ أواخر شهر تموز يوليو. وقد أسفرت الضربات الأمريكية عن سقوط ضحايا حسب ما أفاد بيان للحرس الثوري الإيراني الذي قام بدوره بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في الأردن والإمارات. هذه الأخيرة أعلنت اعتراضها مسيرة فوق مياهها الإقليمية قادمة من إيران، ووصفت الهجوم الإيراني بالتصعيد العنيف. من طهران علي البشر.
5: بصواريخ خيبر التي تعمل بالوقود الصلب وتتمتع بخاصية تغيير الاتجاه ما يمنحها قدرة فائقة على تجاوز منظومات الدفاع الجوي. رد الحرس الثوري على القصف الأمريكي لما وقع في جزيرة لاراك باستهداف قاعدتي الأزرق والملك حسين الجويتين في الأردن، وأعلن عن تدمير بنى تحتية هامة في هاتين القاعدتين اللتين بحسب الحرس الثوري كانتا منطلقا للهجمات الأمريكية الأخيرة. رد زاد عليه الجيش الإيراني باستهداف قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات بوابل من المسيرات الانقضاضية. وأعلنت بحرية الحرس الثوري تعرض ناقلة نفط عملاقة لحريق ضخم وتعطلها عن العمل بعد اصطدامها بلغمين بحريين أثناء محاولتها العبور من أحد المسارات غير القانونية في المضيق بحسب الحرس الثوري الذي حذر أي سفينة من الانصياع للإملاءات الأمريكية، مؤكدا أن العبور من مضيق هرمز لن يكون آمنا إلا من خلال التنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية. الرئيس الإيراني أكد أن زعزعة الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة لن يخدم أحدا من دول المنطقة وسينعكس على العالم بأسره. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
4: في تصريح نادر استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما أكد أنها أعمال عنف إجرامية ارتكبت في قريتين فلسطينيتين أول أمس وقام بها مستوطنون إسرائيليون. أما في قطاع غزة فلا يزال الوضع مأساوي حسب شهود عيان. كيف يبدو المشهد في القطاع؟ مراسلنا هناك وسام أبو زيد.
6: مع استمرار ضبابية المشهد السياسي وغياب أفق لحلول سياسية قريبة، لا تزال الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تزداد صعوبة وطالت أكثر من مليوني فلسطيني، وهو ما حذر منه ممثل مجلس السلام نيكولاي ملادينوف الذي دعا إلى التركيز على المأساة في غزة. دعوات تعكس حال آلاف النازحين الذين يعيشون في الخيام ويفتقدون لأدنى المقومات الأساسية في ظل افتقادهم لمصادر المياه. ووفقا للتقارير المحلية فإن نقص الغذاء وقلة الإمدادات تترك آثارها على أجساد الأطفال والنساء في وقت تتعالى فيه أصوات المرضى والجرحى بضرورة فتح معبر رفح البري لتلقي العلاج خارج غزة. أوضاع تأتي في ظل استمرار النشاط العسكري الإسرائيلي وتسجيل المزيد من الضحايا والمصابين رغم حالة الهدوء المشوبة بالحظر الشديد التي شهدها القطاع الساعات الأخيرة. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
4: أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن توقيع اتفاق مع أثينا بقيمة تبلغ نحو 3 مليارات يورو لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان تحمل اسم درع أخيل. إسرائيل وصفت الصفقة بأنها أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ العلاقات الإسرائيلية اليونانية وإحدى أكبر صفقات في تاريخ إسرائيل. على صعيد آخر، نفى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن تكون للسلطات المغربية أي مسؤولية في تدفق المهاجرين المباغث من أراضي المغرب إلى جيب سبتة قبل أشهر، منددا بمعلومات قال إنها زائفة من اليمين المتشدد وشبكات على الصلة بإسرائيل وروسيا. سانشيز أكد أيضا أن بلاده ستخصص مبلغا إضافيا قدره 108

0: بالسياسات السباقية والإغاثة السباقية، وهذا يتطلب مجهودا دوليا في المنطقة، لأننا سنعرف في السنوات القادمة مثل هذه الظواهر، خصوصا الدول التي لها حدود فيما يخص الأنهار، وبالتالي التعاون الإقليمي في تزويد هذه المناطق بالمعلومات والإنذارات المبكرة تساهم على الأقل في تقليل الأضرار. اليوم نناشد الضمير العالمي أن يتحرك بسرعة لتنزيل اتفاقية باريس للمناخ وتنزيل الاتفاقيات الدولية من أجل تحقيق العدالة المناخية. لولاها ستعيش المناطق في مختلف مناطق العالم ظواهر قاسية مناخية، فيضانات، حالات جفاف كبرى في القادمة في شمال إفريقيا، ستسبب في هجرات كبرى نحو الشمال بسبب قلة الغذاء وقلة المساحات الزراعية. نتحدث اليوم عن فقدان واحدة من الموائل الطبيعية الأهم في العالم والسياحة الجبلية. كيف ننظر الآن إلى مستقبل هذه المنطقة وتداعياتها الاجتماعية على المنطقة والاقتصادية، بالإضافة إلى آلاف القتلى والمفقودين؟ إنها كارثة إنسانية بكل المقاييس. أرجع هنا إلى حديث أنطونيو غوتيريس في شرم الشيخ، قال إن لم نتخذ الإجراءات اللازمة الآن فإننا ماضون إلى إحراق الأرض، أو ما يصطلح عليه ماضون إلى فتح أبواب جهنم على كوكب الأرض. اليوم نعيش هذه التداعيات في كل مناطق العالم، ولا نتحرك بالسرعة القصوى لكي نحد من هذه الدوائر الطبيعية ونحافظ على هذا الكوكب وتوازناته الإيكولوجية.
1: نعم أشرف عبيد، ما دمت هناك، هل تشعر بوجود تضامن ولو ضئيل من طرف أمم هي أكثر تطورا من نيبال، من طرف دول ربما هي صناعية، أم هناك الحد الأدنى فقط ما يحفظ ماء الوجه ثم غدا أمر آخر؟
2: دعني أكون واقعي، يبدو أنه ليس هناك أي تضامن باستثناء الهند والصين اللذين أرسلتا عمال إنقاذ من أجل مساندة الجنود النيباليين، بالإضافة إلى مساعدات طبية وغذائية. بعض الدول العربية التي خصصت مساعدات في اتجاه النيبال، ولكن عالمي لا يوجد أي مساعدات وصلت إلى النيبال، بالرغم من أن عدد كبير من الدول فقدت بسبب هذه الفيضانات مواطنين لها. هناك مواطنين من فرنسا، هناك مواطنين من عدد كبير من الدول، تقريبا 100 سائح أجنبي مفقودين إلى حد اللحظة دون أي معلومات، ولم تصل ولم أشاهد أي مساعدات وصلت إلى مطار كاتماندو هنا في العاصمة. مساعدات شحيحة جدا باستثناء كما ذكرت الصينيين والهند الذين أرسلوا عمال إغاثة، خاصة فيما يتعلق بمساعدة العمال الذين يشتغلون في أنفاق الطاقة الكهرومائية، تقريبا 6 أنفاق غمرتها المياه، ويوجد أكثر من 1000 عامل بداخلها يحاولون الوصول إليهم ومعرفة إن كانوا على قيد الحياة أو لا، ولكن حقيقة لم يكن هناك أي مساعدات وصلت إلى النيبال التي خرجت منذ تقريبا 11 سنة من كارثة، هي كارثة الزلزال الذي ضرب النيبال عام 2015. كان زلزال عنيف بقوة 7.5 على سلم رشتر. هناك كان في تلك الفترة كانت هناك مساعدات وصلت إلى النيبال، ولكن اليوم الأمر ليس كذلك.
1: نعم أستاذ الشاد، أنت تحدث زميل أشرف عن منشآت كهرومائية في النيبال مثلا أو في غيره، من خلال تجربتك هل بنيت منشآت كهذه في مناطق في أودية ما كان عليها أن تبنى فيها؟
3: السؤال بهذا الشأن ربما يعني يعتمد على البنية التحتية الموجودة وما هي، لأننا عندما نريد اليوم أن نبني مثلا جسرا في فرنسا أو سدا أو منشأة كما

0: هذه نقوم بدراسة لكل الأثار المستقبلية، زلازل أو فيضانات أو ما إلى ذلك، وهو ما نسميه دراسة الأثر البيئي أو الأثر الخطر. والمشكلة هي أنك عندك هي ما يسمى في دراسة الخطر دائما البجعة السوداء، يعني هي من كل البجعات البيضاء هناك بجعة سوداء لا تراها، فيمكن أن تقول الخطر يمكن يأتي من هذا الزلزال، يمكن يأتي من ربما من انقطاع أو من الجفاف من ارتفاع درجات الحرارة، ولكن هذه البجعة السوداء التي أنت رو يمكن أن تقول 0.001 احتماليتها، فهي التي تأتي بالكارثة. وهي بقى الاحتمالية الخطر عند هذه الدراسة عندما تقوم بدراستها أنت أن تقول الآن سوف تأتي هذه الآن البجعة السوداء لتصبح بجعة بيضاء. نعم هو بسبب ارتفاع درجات الحرارة هناك خطر انهيار كتلات جليدية، وبالتالي من ناحية تحمل سعة التحمل تكون واسعة وصعبة، يجب أخذها بعين الاعتبار. ولكن نتعلم في التجربة، نتعلم أن ربما دول أخرى ستتعلم من حصل في النيبال وتحاول إعادة دراسة مشروع البنية التحتية والإحاطة بذلك الخطر. طيب. ولكن هناك ربما أخطار أخرى لن نراها.
1: طيب من من من يعني عندما يدعون حكماء العالم إلى تثقيف الأجهزة.
2: عادل فقط.
1: أشرف تفضل.
2: عادل. نعم فقط تعقيب كما ذكرت شهادة، فإن النيبال وطبيعتها وتضاريسها يجعلها مكان مميز للغاية من أجل إنتاج هذه المحطات الكهرومائية، خاصة على احتوائها على خزانات مياه كبيرة للغاية. والمشاريع التي تقوم حاليا في النيبال تمولها كل من الصين والهند، لذلك ربما هذه هي الأسباب التي سارعت الصين والهند إلى مساعدة النيبال، لأن المنطقة تساهم في إنتاج كبير للطاقة بالنسبة إلى الصينيين والهنود.
1: شكرا شكرا أشرف. سؤالي كان بالتالي، يعني حكماء العالم يثقفون الصغار والكبار ويقولون لا بد من طاقة نظيفة، والكهرباء هي من الطاقة النظيفة، فكروا جيدا، لديكم بحار، لديكم وديان، قوة الماء تولد الكهرباء، فيصغي إليها أمثال هؤلاء في النيبال ويقولون لننتج كهرباء نظيفة. نعم. لننتج طاقة نظيفة،
0: تكون هي سبب الموت،
1: فتكون الكارثة.
0: فتكون هي الكارثة.
1: نعم.
0: وبالتالي هي دائما عندما يعني تعمل على موضوع الاستراتيجية بناء الطاقة، يعني هذه جدتي علمتني يجب أن لا تضع البيت كله في سلة واحدة.
1: صحيح. وهو مثل
0: وعندما فرنسي. تضع البيت كمان البيض لا نستطيع أن نأكله الآن، وهذه مشكلة. حتى البيض في خطر. لا وهي مشكلة. مشكلة أنك يجب أن تنتبه لأن تقسم الخطر من ناحية إنتاج الطاقة الكهربائية ولا تعتمد عليها، وبالتالي يمكن كانت سعتها كما ذكر الأستاذ أشرف سعتها عالية جدا، قوتها كبيرة، فالخطر كان كبير أو النتيجة كانت واسعة، بالتالي عندما توزع الخطر يمكن أن يعني توزيع النتيجة إذا حصلت كارثة في هذه المنشأة. لا أعرف الآن إذا كان الاعتماد عليها 90%، هل هناك كهرباء أو طاقة في أيضا في النيبال أو لا، الأستاذ أشرف يمكن أن يقول لنا. والاعتماد على هذه الطاقة، المشكلة أعمق من هيك، أنه الاحتباس الحراري اليوم هو اللي ولد هذه الكارثة.
1: أكيد. هذا
0: من المسؤول اليوم؟ من يعني يذكر أستاذ أشرف لا يوجد أحد من الكبار، أين أنتم أيها الكبار؟
1: نعم.
0: هذا السؤال. فأين هم من هذه الكارثة الآن ليقومون بتحمل نتيجة التلوث؟ في مش دائما نقول هناك ثمن الألم، ثمن الملوث يدفع فيأتي لمساعدة هؤلاء الذين يعني الخطر أمامهم. أين هم الآن على هذه الساحة؟ كما يقول أستاذ أشرف لا توجد غير الصين والهند، لأن هناك علاقات سياسية
1: وقرب جغرافي
0: وجغرافية أيضا. نعم. أين هم؟ هذا سؤال يجب أن يطرح.
1: نعم.
0: في قمة المناخ القادمة التي ستكون في أنطاليا في تركيا يجب أن يكون ملف الجريمة البيئية والعدالة المناخية ملف مهم على الطاولة. يجب أن يكون من هو المسؤول، من يدفع حرائق نراها الآن؟
1: إذا كانت هناك جريمة فهناك مجرم.
0: نعم فهناك مجرم، وهذا المجرم يجب عليه أن يقوم أن يأتي ويدفع ويحاسب أمام المجلس الأمن، ربما الأمن البيئي العالمي الذي يجب أن يكون له مكان الآن. أنا يعني عندنا أمور أخرى لا نريد أن نتكلم فيها الآن، ولكن هذا الملف، ملف الجريمة البيئية والعدالة المناخية، وخصوصا في شمال أفريقيا نرى ما يحصل الآن يعني، وفرنسا قبل كم يوم حصل فيضانات وإحصار. نعم.
1: والحرائق في
0: إسبانيا.
1: استاذ المصطفى العيسى، طبعا نتعلم من أخطائنا طبعا، ويوجد خبراء يعني يتواصلون فيما بينهم، يتبادلون المعطيات والخبرات. ما هي الدروس التي نجنيها من نيبال وتنفع باقي البشرية؟
3: صحيح، هناك دروس بليغة تخرج من هذه المنطقة المنكوبة التي تعاني اليوم لوحدها في صمت، يعاني ضحاياها، يعاني اقتصادها، يعاني مستقبل التنمية في هذا البلد، في غياب الضمير العالمي، في غياب الأمم المتحدة، في غياب المنظمات الدولية، في غياب الدول التي تتسبب في الاحترار، الدول الكبرى، في غياب كذلك المنظمات البيئية التي يجب أن توحد صفوفها من أجل أن تحيي ذلك الضمير العالمي. اليوم هذه الصفعات الناتجة عن الكوارث الطبيعية ربما تحدث زلزالا مستقبليا في فكر البيئي العالمي للحفاظ على مقدراتنا البيئية. علينا اليوم أن نسارع في تنزيل مقتضيات القمم المناخ المتعلقة بتوفير التمويلات الدولية من ضرائب تفرض على هذه الدول الملوثة الكبرى، وتساهم في إعادة إعمار هذه الدول التي تتعرض إلى الإشكالات البيئية. كذلك علينا اليوم أن نبتكر طرقا للإنذار المبكر في هذه الكوارث، على مستوى الحرائق، على مستوى الفيضانات، على مستوى كذلك الزلازل، من أجل الحفاظ كذلك على حياة البشر، من أجل كذلك الحفاظ على توازن العيش في هذه المستوطنات. فمثل هذه الظواهر ترجع الدول إلى عشرات السنين إلى الوراء في منظومتها التنموية، في منظومتها الاجتماعية. 170 ألف طفل اليوم في نيبال يحتاج إلى مساعدات إنسانية، ناهيك عن 4500 مفقود، 900 قتيل ما بين النيبال والتيبت، كلها أرقام تحرك ضمائرنا وتحرك كذلك المشاعر الإنسانية العالمية، من أجل أن نتوحد ضد هذه الظواهر الطبيعية الناتجة عن الاحتباس الحراري. أصبح ليس موضوعا أو إنشاء في متخيل الخبراء، أصبح واقعا اليوم، دروس أليمة تعطيها الطبيعة للذين لا يفهمون التوازنات الإيكولوجية. هناك ميزان في الكون، إذا احترمته تعيش في أمان وتعيش في توازن وتناغم مع هذه الطبيعة. نعم. كما عاش أجدادنا وأسلافنا. اليوم الكوكب الأرضي ينتج مئات الآلاف المرات قبل السابق. انظر إلى إنتاج الحفاضات مثلا، تراها في الأسواق بالعشرات الآلاف. نعم. وهي لا نحتاجها، ونحتاج كميات من من من من من الصناعات التي تتلف بعد ساعات. نعم. هذه الصناعة الجد الكثيفة تؤثر على الغطاء الغابوي، تؤثر على الإنتاج، تتطلب طاقة كثيرة، وهذه الطاقة الموجودة الآن في العالم 80% منها الوقود الأحفوري. نعم. ولم نتحرك بسرعة القصوى نحو الطاقات المتجددة النظيفة. التكنولوجيا متوفرة اليوم الآن. نعم. الابتكار العلمي متوفر، لكن لا يوظف إنسانيا، يوظف في إطار الليبرالية المتوحشة التي تغزو العالم اليوم. نداءنا إلى المجتمعات الهشة أن تتضامن فيما بينها من أجل أن ترفع صوتها في القمم القادمة، حتى يتم احترام مواثيق الأمم المتحدة في العدالة المجالية والعدالة المناخية والعيش الكريم لكل ساكنة الأرض. عزاؤنا في ضحايا النيبال، وعزاؤنا في موت الضمير العالمي الذي لم يبذل مجهودات من أجل تحقيق العدالة المناخية، ولم يصرف مستحقات صندوق المناخ المتعلق بالحد من أضرار هذه الكوارث الطبيعية.
1: نعم أشرف عبيد، فهمنا من ضيوفنا أن لابد من نقاش آخر في يوم ما حول الضمير العالمي إذا كان موجودا أم لا، حول العدالة المناخية إذا كانت موجودة أو لا. إذا لم تكن هناك عدالة فمعنى ذلك أن هناك فلابد من الحديث عن ظلم. هل النيباليون يشعرون بالظلم؟ قلنا إن نيبال بلد صغير وربما قد لا يعبأ به أحد. لا، هذا خطأ. عندما كنا صغارا أشرف كنا ننجح في أسئلة الثقافة العامة عندما نعرف أعلى قمة جبلية في العالم ونقول إيفرست، ونحن فخورون بذلك.
2: قمة في جبلية وهي جبل إيفرست.
1: نعم، إذن الأمر لا يتعلق ببلد مجهول.
2: بالفعل.
1: تفضل.
2: أبدا هو بلد معروف جدا للغاية، حتى أن عدد كبير من المخرجين قاموا بزيارته من أجل إنجاز أفلام. نجوم عالميين صوروا هنا أفلامهم في نيبال. هناك ثقافة دينية تمثل في الهندوسية، هناك الآلاف الذين يحجون إلى هنا، هناك جبل إيفرست وشموخه، هناك عدد كبير من الجبال الأخرى المحاذية له. لذلك النيبال هو بلد معروف ومحبوب، وسكانه لطفاء للغاية، دعني أقول عادل. يعني تقريبا أنا لدي 5 أيام هنا، هناك كرم كبير من السكان، حتى في المناطق المتضررة يأتون إلينا بالمياه، يأتون إلينا بالأكل، يأتون إلينا بالفواكه من أجلنا، من أجل إيصال صورة إلى العالم حول ما يحدث هنا في النيبال. الأكيد أنهم مظلومون إذا علمنا أن الجيش النيبالي لديه 16 مروحية يعني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. لماذا لم يتم إرسال مساعدات طارئة من قبل الدول الغنية إلى هذا البلد الذي يعتبره الكثير بلد صديق؟ تخيل معي عادل أن المعدات لا يمكن، المعدات الثقيلة التي تساعد على يعني إزالة الركام، لا يمكن إيصالها إلى المناطق المتضررة نظرا لطبيعة التضاريس الصعبة. بعض الـ يعني الـ هذه الـ دعني أقول المعدات التي يتم استعمالها تم إرسالها مفككة في طائرات هيليكوبتر إلى مناطق داخلية، تم تركيبها وتجميعها على عين المكان، ولكن ب16 مروحية غير قادر الجيش النيبالي على يعني تقديم الكثير من المساعدة. هناك تقريبا 5000 شخص مفقود. ف للأسف هناك إحساس بالظلم لدى النيباليين وعدم مساعدة من قبل النيباليين للدول الكبرى التي تعتبر نفسها صديقة لهذا البلد المحبوب.
1: نعم شادن، تعليق أم سؤال؟
0: ما هو السؤال؟
1: أنا عندي أسئلة كثيرة.
0: طب أختر واحدا.
1: طيب، نيبال لديها جارة قوية، وهذه الجارة أو لديها جاران يعني الهند والصين، وكلاهما متهم.
0: كلاهما متهم، نعم. هم من بلاد الصناعية أيضا التي هي
1: لم يصنعوا الثورة الصناعية، لكنهم الآن أيضا عمالقة اليوم، الصينيون الهنود
0: عمالقة. نعم
1: لكنهم تصرفوا. أنت تقولين فقط ربما لأن هناك قرب جغرافي.
0: قرب جغرافي، أيضا ربما علاقات، كما علاقات سياسية، علاقات استثمارية أيضا، وأيضا الخطر، لأنه كما وصل حتى حدود الهند كما ذكر الأستاذ أشرف.
1: صحيح.
0: نعم.
1: وهناك أخبار عن أن الصين زودت نيبال بصور أقمار اصطناعية وبيانات هيدرولوجية للتنبيه، وكانت هناك إنذارات مبكرة. ما الذي تفعله الصين؟ تتدخل هي يعني تمنح إمكانية طائرات من عندها للنيبال أم ماذا؟
0: في مشكلة في هذه المنطقة أيضا، لا ننسى أنها أيضا مشكلة قربها من التيبت وما إلى ذلك، والعلاقة السياسية
1: توجد مشكلة سياسية نوعا ما،
0: رغم أن الصين يعني حاولت أن تقوم مثلا بالإغاثة وربما بتزويد هذه المعلومات، ولكن عندما يكون لديك المعلومات يجب أن يكون على الأرض نفسها أن تتحكم. كيف يمكن إجلاء السكان الآن بهذه السرعة؟ يعني الكثافة السكانية عالية جدا، لم يكن يتصوروا ربما أن تصل بهذه السرعة بهذه الحدة. الإجلاء أيضا قرار سياسي وقرار محلي، يعني إحنا إذا أردنا أن نتكلم اليوم على ما يحصل، يعني على إحنا عندنا هذا الخطر، عندنا نفس الخطر في أوروبا ربما أقل بسبب كثافة الجليد الموجودة في النيبال، ولكن في عندك جبال الألب، في هناك أوروبا، هي نرى ما حصل عندما حصلت الحرائق، رئيس ماكرون طلب المساعدة وتفعيل ريسك وهي آلية أوروبية، وبالتالي يمكن يجب التفكير بعد ذلك أن يقوم تفعيل آلية خطر مناخي إقليمية للإقليم نفسه، ويكون هناك سرعة في المساعدة وسرعة في التحرك، ولكن هذه يعني تتطلب أيضا تفهم، لأن القرار البيئي هو قرار سياسي، بالتالي هو قرار محلي. نعم. عندما يأخذ يقول لك هذه المعلومات ولكن ربما لغرض في نفس يعقوب، يعني هناك الموضوع ليس بهذه السهولة، بالتالي يجب أن يكون شفافية في هذا الموضوع، توعية ربما أيضا كان أنا بقول دايما مفهومة الحوكمة المحلية السياسة البيئية، يجب يكون قدرة على السياسيين المحليين معرفة ما يحصل. المعرفة هي أيضا مهمة للتأقلم مع حالات الخطر المفاجئة.
1: ربما هذه. شكرا. ربما آخر سؤال سيكون من نصيب الأستاذ مصطفى العيسات من الرباط. أستاذ مصطفى، كنت تتحدث قبل قليل لابد من إيقاظ الضمير، لابد من إذا لم يستيقظ هذا الضمير، وخاصة ضمير الأقوياء والأغنياء وأصحاب الصناعات الكبرى الذين لا يهتمون بما يحدث في نيبال، هل توجد آليات أخرى لإيقاظهم رغم عزوفهم عن النظر إلى ما يحدث؟
3: أهم الآليات التي يجب أن نتبعها الآن هو التنسيق الإقليمي. حينما تقع الكوارث تكون عملية المفاجأة للدول التي تقع فيها هذه الكارثة، وليس عندها من الاستعداد الاستباقي ما يكفي لمواجهة هذه الظواهر، وبالتالي حينما نتحدث عن حجم الكوارث تحتاج تضافر مجموعة دول الجوار لكي يكون هناك ميثاق أخلاقي أو ميثاق قانوني فيما يخص التعاون البيني بين هذه الدول. نتعاون اقتصاديا، نتعاون في مجالات متعددة، في مجالات الصناعية، لكن لا نتعاون في مجال تدبير الكوارث على المستوى الجوار. نتحدث نموذج الحرائق في الجزائر اليوم، لا يترفع السياسيون عن المشاكل السياسية وجعل البعد الإنساني والبعد البيئي فقدان حدائق غابات الجزائر، فهي كفقدان غابات المغرب، كفقدان غابات تونس. علينا أن نتضامن جميعا بما تتوفر عليه المغرب من إمكانيات طائرة الكنايدر إلى غير ذلك. حينما نتحدث كذلك اليوم عن النيبال، هناك دول مجاورة، الملوث الثاني الصين والملوث الثالث الهند، عليهم أن يكون هناك خلق سياسات استباقية، مراكز إنذار مبكر، مراكز تدخل بالإمكانات القوية التي عند الصين والتي عند الهند لمساعدة دول الجوار، وبالتالي ترسل رسالات طمأنة لهذه الدول. نعم. ورسالات حسن التعاون الإقليمي. نتحدث اليوم عن إشكالية على مستوى تبادل المناطق الأنهار والسدود فيما يخص مصر وإثيوبيا وإريتريا والسودان.
1: صحيح.
3: في المستقبل يمكن أن تطرأ مثل هذه الإشكالات، وعلينا أن نستخلص الدروس من والعبر من ما حدث في النيبال.
1: شكرا.
3: اليوم كذلك المجتمعات المحلية عليها أن تدفع بسياسيها إلى تبني ميثاق أخلاقي فيما يخص التضامن الإقليمي حول الكوارث.
1: شكرا لك أستاذ مصطفى العيسات، كنت معنا من الرباط. شكرا لك أستاذ شادن دياب، أشرف عبيد من نيبال، شكرا لك كذلك، رافقتك السلامة. مشاهدينا الأعزاء، شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
4: كنتم مع نقاش فرانس 24 مباشرة على مونتي كارلو الدولية.

0: قراءة في الصحف العربية، نظرة شاملة على الأحداث الجارية في العالم والبلدان العربية من خلال صحافة المشرق والمغرب لفهم الديناميكيات الإقليمية وتداعياتها العالمية. يومياً في صباح مونت كارلو الدولية في 26 دقيقة بتوقيت باريس. مونت كارلو الدولية، حدودها العالم. الأخبار على مونت كارلو الدولية، 3 مواعيد كبرى يومياً. صباح مونت كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 4 وحتى 8 صباحاً. أخبار منتصف النهار من 1 وحتى 2 بعد الظهر. مساء مونت كارلو الدولية، فترة إخبارية شاملة من 5 وحتى 6 مساءً بتوقيت باريس. مواعيد إخبارية طوال النهار عند رأس الساعة. مونت كارلو الدولية. رياضة 24، آخر الأحداث الرياضية، نتائج البطولات الأوروبية والمغاربية، توقعات المباريات. وديع فيعاني،
1: أهلا بكم إلى برنامج رياضة 24، نقدمه لكم ككل أسبوع في مثل هذا الوقت مع موسم جديد ينطلق اليوم. سنتحدث عن كرة القدم، ماذا ينتظرنا في هذا الموسم الجديد تحديدا، وسنتحدث كذلك عن التنس. خسرت نوفاك جوكوفيتش منذ الدور الأول في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس. كل ذلك برفقة ضيوفنا، ورحب بمعز النصري، أهلا وسهلا بك معز، ورحب كذلك بحمزة كحلوش، مساء الخير، ومعنا كذلك عامر فتح الله، أهلا بك عامر، وينضم إلينا من الولايات المتحدة عادل إبراهيم، لاعب ومدرب سابق وقائد منتخب تونس للتنس سابقا، أيضا متابع لما يجري في عالم التنس. أهلا وسهلا بك عادل.
2: أهلا وسهلا
1: سيد أستاذ وديع،
2: ومرحبا بالأخوة في الاستوديو فرانس 24.
1: وسأبدأ معك عادل، وهذه المفاجأة الكبيرة في الليلة الأولى منذ انطلاق بطولة الولايات المتحدة للتنس، نوفاك جوكوفيتش البطل الصربي البالغ 39 من عمره الآن، 5 عالميا، الذي سيطر هيمنة على التنس لسنوات طويلة، يهزم منذ الدور الأول من البطولة، وذلك للمرة الأولى منذ أن هو يشارك في هذه البطولة منذ 20 عاما.
2: شكرا على الاستضافة. جوكوفيتش يعني كان إرهاق، شفته أنا المقابلة البارح، شفتها يعني أون لايف، كان إرهاق بدني يعني فظيع، يعني عمري ما شفته بل في حياتي إرهاق بدني من شو من دوزيام سيت، يعني من سكند الشوط الثاني. أما اللاعب الأرجنتيني اللي مقابله كان يعني بدنيا قوي جدا وذهنيا قوي جدا، اللي ما لعب مقابل فارق العادة، اللي معناها فاجأنا باللياقة البدنية متاعه،
1: ماريانو نافوني.
2: نابوني شد معاه صحيح، وأنا ذكرته نابوني جاء حتى لتونس، عمل مرة تونس أوبن. هو لاعب يعني أظن نجم يمشي حتى أبعد، على خط المستوى لعب مستوى خارق العادة.
1: عدل فقط أذكر بالنتيجة، إذا نوفاك جوكوفيتش بدأ بقوة، فاز 7-5 في المجموعة الأولى، ثم أو خسر الأولى 7-5، ثم فاز بالثانية بالثالثة، ورأيناه ينهار كليا في المجموعتين الأخيرتين، 6-2 6-1 للاعب الأرجنتيني. بدأ مصابا نوفاك جوكوفيتش أيضا، ولكن هناك تساؤلات كبيرة حول مستقبل هذا اللاعب في البطولات الكبرى بشكل خاص، هل ما زال باستطاعته أن يتحمل المباريات الطويلة التي تستغرق 5 مجموعات؟
2: أنا نظن اللي هذه هي بداية متاع النهاية متاع الكاريير متاع جوكوفيتش. يعني اليوم كان هو مصاب في ظهره 39 سنة أستاذ وديع، كما جيمي كونورس عمل أحسن يعني ريزالت في عام 91، 39 سنة سيمي فاينل يو اس اوبن، وكان إرهاق بدني فظيع، كنت أتذكر عام 91 ولا 92 ضد مايكل تشانغ في رولان غاروس، خسر 5 سيتس، خمسة أشواط. يعني البدن ما عادش ينجم يعطي كيما وقت اللي كان عمره 21 ولا 22، وتعرفوا اللي نوفارو عمره 25 سنة، معناها عندهم 13 سنة يعني ما بيناتهم في العمر. الدور نتاع الارهاق نتاع الجسم معناها عنده قيمه كبيره ياسر. بعد ساعات تجبد بالانرجي نتاعك، تجبد يعني تحب تتقوى على بدنك، اما البدن ما الجسم ما يجاوبكش. يعني
1: الامور صعبه عادل بالنسبه لنوفاك جوكوفيتش. نعلم انه هو واحد من بين افضل لاعبي التنس في التاريخ، البعض يعتبره الافضل في التاريخ، فاز باكثر من 100 دوره، 101 24 لقب في بطولات الجراند سلام، بما في ذلك 4 مرات في الولايات المتحده، يطمح لتتويج 25 كي يصبح الافضل في التاريخ، اللاعب الذي فاز بأكبر عدد من الألقاب الجراند سلام. ولكن هل ما زال باستطاعته الآن أن يكمل المشوار أم انتهى المشوار؟
2: أنا شكرا على هذه يعني الرمارك. أنا يظهر لي اللي يلزم جوكوفيتش اليوم يعلق الراكات يعني كفاية، وممكن كان يترشح الماسترز 2026 وبعدين لازم يستقيل وإناف. يعني اللي عامله كتب التاريخ وبارك الله فيه، ومش ممكن يعني مش ينافس اللاعبين هذوما اللي أصغر منه اليوم، وكل وقت يعني له نهاية، فاهم؟ وهو يعني كتب التاريخ ومن أعظم اللاعبين في العالم، وأعطاه كثير للتنس، وأنا اللي كنت قائد فريق للكأس ديفيس نشكره كثير على اللي أعطاه للتنس متاعنا، اللي أعطاه يعني كل هذه الطاقات وكل هذه الموهبة وكل هذا الصبر اللي أعطاه الأولاد الصغار اليوم، اللي أكترها كما عنا تونسي معاذ شرقي، معناها ولا في 130 في العالم اللي وقت اللي كان ولا عمره 33، اللي هو انتصر على بغدادس عمره 27 سنه. يعني التنس هو هذا جوكوفيتش اعطاه يعني الاكزامبل لكل اللاعبين، لكل اللاعبين اللي راوا التنس ما يوقفش في عمر 30 سنه ولا 32 سنه ولا 33 سنه، وهذا حاجه خارقه العاده. حتى فيدرير ورانا كيف عمره 37 سنه وانتصر على أستراليان اوبن. هو راهو البيك متاع اللاعبين اللي ما همش يعني عندهم خبرة قوية ياسر ولا حاجتين. طيب، ينجم يكون عنده موهبة. طيب، وانت صرت اللي هو صغير.
1: عدل بالنسبة لديوكوفيتش المشوار انتهى كما قلنا الليلة الماضية، هزيمة أمام لاعب الأرجنتيني ماريانو نافوني بخمس مجموعات. الآن البطولة مستمرة بالطبع، ما زالت في بدايتها، بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع بطولات الجراند سلام. من سيفوز باللقب؟ نعلم أن الأول عالميا يانيك سينر مصاب لا يشارك، كارلوس الكاراث الإسباني عائد من الإصابة، هي أول بطولة له منذ شهر أفريل الماضي، ابتعد عن الملاعب، هل باستطاعته أن يفوز؟ وإلا من هم المرشحون؟
2: صعب كثير اللي الكاراز مش ينتصر على اليو اس اوبن، أما ما تعرفش في التنس هو شنو هو، كان اللياقة البدنية متاعه مشات في الثنية الصحيحة، والنجم مش يلعب كل المباراة 8-7 ماتشوات، مش يلعبهم بالخمسة أشواط كل نهارين، واللياقة البدنية نتاعه والجسم يتحمل كل الضغط وكل الخدمة الفيزيكلي، ممكن يعني ينتصر. أما أنا ما نظنش اللي فما خطر تراكمات نتاع انتصار.
1: من ترشح؟
2: أنا أرشح أرتور فيس من الفرنساوي اللي انتصر على شنشيناتي، وفما الأمريكاني لفتي
1: شيلتون الذي فاز في دورة موريال قبل أسبوعين.
2: وفي لاعب آخر هو سيت نمبر وان اللي عنده خبرة وينجم زادا ينتصر، اللي هو زفيريف. أنت واللياقة البدنية متاعه، وأنت والذهن متاعه، وأنت والثقة متاعه، هذوما ثلاثة لاعبين اللي نشوفهم
1: تمام.
2: اليوم اللي عندهم حظ مش ينتصروا على اليوس أوبن.
1: الألماني ألكسندر زفيريف الثاني عالميا حاليا الفائز بدورة رولان جاروس في منتصف هذا العام. ألف شكر لك عادل. عادل إبراهيم كنت معنا من الولايات المتحدة. إلى لقاء قريبا.
2: كانت حابب تقول كلمة على النساء. أنا نشوف فما
1: تفضل تفضل على النساء تفضل. كنا نريد أن نتحدث عن جوكوفيتش.
2: ليندا نوسوكوفا انتصرت على ويمبلدون. أندريفا انتصرت على رولان جاروس. وريباكينا انتصرت على الأسترالي الأوبن. يعني ما تعرفش ما قلتها قبل unpredictable النساء. وفما كوكوغوف وسيبالينجا
1: تمام. الأمور أيضا هنا مفتوحة أمام كل الاحتمالات. الشكر لك عادل. تحدثنا عن الرجال عن النساء وستحدث عن الرجال وعن النساء في الأسبوع في الأسابيع المقبلة بكل مع كل التفاصيل. ألف شكر لك عادل إبراهيم معنا من الولايات المتحدة. أعود إلى هنا الاستوديو. لن نتحدث معكم عن التنس, نتحدث عن كرة القدم. معز لا تخشى
3: أكيد.
1: الكرة القدم هناك الكثير من التساؤلات نطرحها في بداية هذا الموسم الذي انطلق. سنبدأ بدوري الأبطال. تابعنا القرعة في الأيام الأخيرة مع مباريات طبعا كالمعتاد, ثمانية جولات, كل فريق سيواجه ثمانية خصوم. ولكن باريس سان جيرمان هو الفريق الذي فاز توج باللقب في العامين الأخيرين. السؤال الذي نطرحه الآن, هل باستطاعته أن يفوز للمرة الثالثة على التوالي؟ هل هو مرشح من بين المرشحين الكبار؟ معز
3: أكيد باريس سان جيرمان هذه السنة سيكون مرشح فوق العادة. يعني منذ سنتين ممكن باريس سان جيرمان ما كانش من الفرق المرشحة, لكن المشوار اللي عمله في سنتين فرتين يخليه مرشح وبقوة. نعرفه منذ سنتين البداية ما كانش ملائمة, لكن لويس أوريكي عرف كيفاه يوجد توليفة مناسبة جدا للفريق هذا. حتى التغيير اللي صار السنة الفارطة صغير الوحيد اللي كان في التشكيلة هو حراسة المرمى بخروج دوناروما, وكان سوفونوف يعني هو اللي شد في المباراة الخاصة الأخيرة النصف الثاني من الدوري. السنة هذه نشوفه بعض التغييرات زادة في التشكيلة اللي كانت على باريس سان جيرمان, ولكن
1: هدف نهائي المونديال
3: فيران أكيد قدوم فيران وقدوم أكليوش في الخط الهجومي. البقية يعني تعويض منكم باركولا اللي كان بأكليوش. البقية تقريبا هم اللاعبين اللي موجودين منذ سنوات, يعني اكتسبوا خبرة, وخاصة خبرة الفوز بدوري